0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه
1: حبيبي. يلا ها
5: انت عروس لبنان والله من القلب هيك.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة، انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: صباح الخير، صباح النور لكل مستمعي أغاني أغاني. صارت الساعة 6:02 بتوقيت بيروت، يعني صار الوقت لحتى نترافق نحن وياكم. بصارت 6 لليوم الخميس 28 الأول 2026. كل شخص فتح عيونه بهالوقت ودغري بلا دور الراديو أغاني أغاني، لكل شخص بعده بالتخت وكمان قرر أنه يسمعنا، لكل حدا سبقنا على الشغل أو هلأ على الطريق هو أو عم بحضروا حالهم للمدرسة للجامعة، كل الموظفين اللي رايحين على المستشفى على أشغالهم الخاصة أو وين ما كنتوا، تحية كتير كبيرة لكم كل الموظفين وكل العمال كمان اللي بيشتغلوا هيك بشكل يومي، بيوعوا بكير لحتى يقدروا يكونوا عم ينجوا أكتر، عم يشتغلوا ساعات أكتر. تحية كتير كبيرة لألكن. منبلش نحن بيكون برنامج صارت ستة مثل كل يوم على أغاني أغاني 87.9. اليوم رح تترافقوا معي شرب السعادة ومعنا المخرج إلي أزة. صبحية إن شاء الله يا رب هيك بتكون على ذوقكم، بنسمع أصواتكم، بنطمن عليكم، بنقرأ رسائلكم على الهواء وكل شيء رح يوصلنا إن شاء الله. النهار يكون حلو، أهم شيء يكون حلو على كل الناس يلي عم تسمعنا، ويكون مبارك علينا وعليكم. مثل العادة نبلش لقائنا لأنه محمسين كتير لحتى نسمع أصواتكم، بس قبل خلونا مثل العادة هيك بكم دقيقة نقدم نهارنا للرب، يعني نكون مع الوقفة الروحية بوحدة صلاة نحن وياكم، نبلش نهارنا ومن بعدها عنا كل الوقت لحتى نسمع أصواتكم
1: معا نصلي.

بهالصباح الجديد بنشكرك لأنك أعطيتنا نهار جديد وأعطيتنا نعمة إنه نفتح عيوننا ونشوف الضوء، بعد شوي رح يطلع ونسمع أصوات الناس يلي منحبها ونبلش نهارنا وإنت معنا. يا رب رافق كل شخص عم يسمعنا هلأ، رافق كل حدا راي على شغله، يلي عنده هم بقلبه، يلي ناطر يمكن شي خبر يفرح له قلبه، كل الناس يلي تعبانة، كل الناس المرضى، ويلي يمكن ما عندهم حدا يحكي معهم بهالصبح إلا نحنا، فكون معهم يا رب. يا رب أعطيه القوة لكل شخص هو بحاجة لإلها، أعطيه الراحة لكل شخص عم يطلبها، وأعطيه الحل لكل إنسان ناطر هالحل. يا رب إذا في حدا اليوم حامل بقلبه خوف طمنه، إذا في حدا زعلان وعم يسمعنا هلأ فرح له قلبه، إذا في شي مريض كمان عم يسمعنا أكون حده وأعطيه لمسة شفاء منك، وإذا في حدا ضايع ومش عارف بأي طريق لازم يمشي بأي طريق بده يروح دله على الطريق الصحيح. نطلب منك كمان يا رب أنه تحمي بيوتنا، تحمي عيالنا، أولادنا، تحفظ لبنان وكل الدول العربية وكل الناس يلي عم تسمعنا، أنه تعطينا السلام، مش بس السلام حوالينا إنما السلام جوا قلوبنا، يلي هو يلي انت مصدره ونبعه الاول والوحيد، وهو السلام الحقيقي.

0: لك يا رب لأنه أنت دايما معنا حتى بالأوقات يلي نحنا ما منكون شايفينك فيها. نطلب منك أنه تخلي هالنهار يكون بين إيديك وكل خطوة رح نخدها اليوم تكون بإرشادك وببركتك. مثل ما عم تقلنا أنطوانات يزبك بدي حييك يا رب ما تحرمنا من نعمك بهالنهار.
1: من صارة ستة صباح الخير
0: صباح النور يا أحلى مستمعين. أنا حاسس أنه وعيين نشيطين وهلأ رح نحس هالشي رح نلمسه من خلال أصواتكم يلي رح نسمعها على 71 989 989 يلي نعسان وبدو يسجل على صوت واطي وعتلين هم حدا يوعى بالبيت بليز هيدا هوا بدنا نسجل بصوت واضح ونقول أسمعنا وأهم شي وطوا صوت الإذاعة من حدكم أنتوا عم تسجلوا. منالكم نهار مبارك نهار يكون في راحة بال وأهم شيء أهم شيء الصحة والمحبة وما تسمعوا اليوم إلا أخبار حلوة. شو في بعد دعوات ممكن نقولها لبعض اليوم وأمنيات؟

0: تنسوا انه مهما كان نهار معجوق ومزدحم، خلوا دايما بقلبكم محل صغير للرب، محل صغير للابتسامة، لانه اذا كان اعطيتوا مطرح للرب بقلبكم هالشي دغري ببين على وشكم، ومش ممكن الابتسامة تغيب عن وشكم. بلش على 71 9 8 9 9 8 9 نتصبح بي أصواتكم.
1: يسعد صباحك شربول، معك أكرم يا حبيب قلبي من الكورة.
0: تحية لك يا أكرم من الكورة، كل أهل الكورة على العين والرأس.

0: صباح خير شهر بول.
1: صباح النور.
0: الصلاة الحلوة سلام تمك.
1: مرسي لك.
0: بونجور لجميع.
1: صلاة مقبولة.
0: والله إلا زمان مش حكيناك بس على طول على أكيد بنسمعك حبيبي شهر بول بونجورني.
1: تحية لك يا ليونس يسعد صباحك.

0: جورج من عاشوت كمان يسعد صباحك.
1: بونجور شربيل، اكيد عم نسمعكم. معك سوزي من منطقتك فرشيمة.
0: يسعد صباحك يا سوزي، ما عندنا شك انه كتار كتار عم تسمعونا مثل كل يوم مش بس اليوم. نحن من رفقكم كل يوم انا وميراي من التنين للجمعة، بس استثنائيا رح غيب عنكم انا ابتداء من الثلاثة اللي جاية، بس اكيد رح تترافقوا كل يوم مع ميراي ومن قلب بيروت ومع زميل إلي كل يوم من الساعة 7:30 الصبح.
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: لك ولعميلينا ولكل المستمعين. معك أبو عيد. بدي خبرة خبرية نقولها للمستمعين، إنه رح يعلقوا بعجلة سير قوية كتير اليوم بنهر إبراهيم، لأن عم يشتغلوا على الأوتوستراد ومسكرين نصه، فبقى الله يعين العالم. شو بدنا نعمل؟
0: أنت قلت الله يعين الناس، المهم يكون في شغل.

0: بونجور، صباح النور،
1: صباح
0: الخير
1: الأنوار.
0: شربل، أنا شربل، كيفك؟ منيح
1: لك يا شربل؟ مش بكير ويا هلا الساعة 6:14. ساعة مدرستك
2: يسعد صباحك شاربين. شو هالكلام الحلو اللي كل يوم الصباح بنسمعه مع هالصلاة الحلوة اللي بتطلع منك. إن شاء الله يكون نهاركم حلو. أنت ومالينا منير معك.
1: تحياتنا لك يا منير ولكل المستمعين يلي عم يسمعونا. مايا من بيت شباب يسعد صباحك. شو مين عم يبعث لي صور من عند فلافل أبو أندريه؟ يا الله وين هي فرع هيدا؟ بونجور.
3: كيفك؟ الك سلام من مسيو اندري. امبارح كنت بفلافل ابو اندري عم بتغدى بانطلياس، وجبنا سيرتك وسيره ميراي، وعن جد ميرسي كثير كثير كثير، يعني دلتنا على هالمطرح الحلو والطيب.
1: لك تحيه لك يا نادين، والف الف صحتين، وتحيه لكل اللي بيشتغلوا بخمس فروعة محلات فلافل ابو اندري.
4: حبيب قلبي طمني انك ما بتبعد عني، انت حبي ورعشي.
1: وسيلة فلافل ابو اندري هالمؤسسه العريقه اللي صار عمرها 50 سنة، هلا عم ببلشوا بال51 سنه ومنهم بحاجه لاعلان، واختاروا اغاني لانه هن اصحاب فلافل ابو اندري. بدي احييهم جاد ومارك اللي هن بيسمعونا وبيستمتعوا انه وعم يسمعونا، فتحية كبيرة لهم ومرسي على ثقتهم بالفترة الصباحية بأغاني. أغاني إذا كمان أنتوا بدكم تكونوا من المعلنين بالفترة الصباحية أغاني أغاني، فيكم تبعتوا لنا واتساب على 03-777-9696. نحن منختصركم المسافة، بننسق مع الإذاعة مع شركة الإعلانات، و وحد منكون حدكم بها الظروف الصعبة. بدي أقول بونجور لميلينا. ميلينا بعدها بفرصة بترجع بتلاقيكم قريبا إن الله راد. بدي أقول بونجور عم تسمعنا من البيت. حويك من حصارات، كمان من عشقوت. مين عم يسمعنا كمان من عشقوت؟ ما في اسم مثل العادة، كل يوم نفس الرقم، ما بتبعتوا الاسم. ونبيلة وكمال عم يسمعونا بالدوحة بقطر، تحية كتير كبيرة لألكن. آل بيضون تحية كبيرة لألكن، ويسعد صباحكم
4: يا حبيبي.
1: جورج حبيب عم يسمعنا بدير القمر، تحية لألك يلا متبع الطريق.
4: قديش غالي على حبيبي، خليك حد غير عيونك، ما بدي خاف الوحدي، ابقى لوحدي لو
5: صباح انا حكمت تتمرق من هناك وصورت لك
1: الصوره. وليك صحتين يا حكمت، فوت بعد شوي على الساعه 7 بيفتحوا فلافل ابو اندري. هيدا اي فرع؟ انطلياس ما هيك؟
4: على الجنه.

0: ليش اوقات هيك منوعه بنكون مستعجلين ومكركبين وبدنا شيء نوصل على شغلنا وحتى قد ما بنكون مستعجلين لدرجه انه ما بننتبه انه في نهار جديد بلش. طلعوا هلا برا شوفوا العتمه كيف فلت، كيف الضوء عم يطلع شوي شوي، هيدا لحاله سبب صغير انه نقول الحمد لله على كل شيء يا رب، الحمد لله على نعمة هالنهار الجديد. مش بالضرورة انه كل يوم بده يصير معنا شيء كتير كبير، شيء كتير عظيم لحتى ننبسط، ابدا. يمكن فنجان قهوة كافيه دو برازيل، يمكن كلمة حلوة بنسمعها، يمكن صوت شخص هلا بنتصبح فيه ومنحبه كتير، او يمكن هلا نحن رايحين على شغلنا ونمشي بشي طريق فاضية بعد ما بلشت العجقة فيها، يمكن اذا بنشوف الشمس كيف عم بتسلحب وعم تطلع، هودي التفاصيل الصغيرة هن يلي أوقات بيعملولنا نهار حلو وغير شكل، بس بيكون نحنا مش منتبهين لألهم. فيا أصدقائنا انتبهوا لهالنهار الجديد، الخميس 8 تشرين الأول أكتوبر 2026 قبل ما يركض ويهرب منكم، لأنه صدقوني في كتير أشياء حلوة رح بتصير اليوم معكم، بس بدنا منكم أنه تنتبهوا لها.
1: هتفضل في قلبي، هيفضل حبك.
0: من فانكوفر من كندا، مين عم يسمعنا؟ واو شو الصور الحلوين، عامر كتير حلوين الصور يا عامر. هيدا بيتك يخذ العين، شو حلو.
1: هتفضل في قلبي يا حبيبي.
0: ساميا هيدا حكي، ها بعتي لنا اسمك ساميا من عاشور، تحية كتير كبيرة لإلك. إلي مجدلاني كمان يسعد صباحك، أديل سعيد كمان من حييك. المستمعين اللي بيحكونا كل يوم عم جرب بس سميكم بالأسماء لحتى نسمع أصوات جديدة، لأنه لحتى ما نصير نحن نزهق والمستمعين كمان يزهقوا. يومنا هندي كمان يسعد صباحك، واو من سيدة لبنان بحريصة تحميكي. كمان سميرة من فرنسا عم تسمعنا، يسعد صباحك سميرة.
2: شارجل بونجور.
0: بونجور.
2: كمان الأشغال بالعقايب بليز العالم تنتبه، لأنه ما في ولا ساين، بنعملنا أكسيدون والدنيا بعدها عتم وما في حتى ضوء يعني على الأوتوسترات. إن شاء الله نهارك حلو كارمن.
0: حلو كتير كارمن، بتعرفي عم بتطلع ما عم لاقي بيان، يعني بعتيلنا إياه غرفة تحكم المرورة، هلا منتابع معهم شو عم بيصير، ما بعرف اذا عم يعملوا صيانه للرفلكترز يلي موجودين على الطريق. ناجي شاكور كمان يسعد صباحك.

فادي كتب لي شيء ما تقول اسمي عساس إذا قلت فادي رح يعرفوا مين فادي. ما في 3000 فادي عم يسمعنا. ليك أنا بنصحك تنام فيها بس انتبه تبلعها.

0: رأيك على جوانا ملحيان ده غنية اسمها عصفور؟ ما أقول لك عندك إياها؟
1: بونجور شربل، معك أيوب عيد حبيب القلب، اسألي صباحك كل كلمة حكيتها يا رب تحقق، الله يبعث الخير والمحبة والأمان ويزق الجميع. اسألي صباحي بالقلب، معك أيوب عيد من بشمون.
0: تحية لألك، تحية لألك يا عيد، انت كل الامنيات اللي بدك تتحقق اليوم تصير. مروان شهيب كمان من عليك اليوم، كل يوم بيسمعنا، تحيتنا لك. ريتا من الزوق كمان يسعد صباحك، زوق مصبح. بدي اتمنى على كل اللي عم يتواصلوا معنا بس على 71 9 8 9 9 8 9، بس لحتى نقدر نرد عليكم ونسمع اصواتكم بس قولوا لنا اسمائكم.
2: صباح الخير شربل، يسعد لي صباحك، معك الشيف ألبير.
0: يا هلا بالشيف،

بلشتوا بالقهوة صحتين لكل اللي عم يشربوا كافيه دو برازيل مثلنا أنا وإلي صحتين لإلكن ويعطيكن العافية. أطيب فنجان قهوة بيكون بهالوقت منترفق نحن وياكن وهلا القهوة طيبة بكل أوقات النهار بس دايما سبحان الله الصبح إلى نكهة غير. كافيه دو برازيل أطيب بن موجود بالأسواق وأرخص بن وأوفر بن لأنه دايما ركوة القهوة نقصوا بالتلقيمة ملعقة عن كل أنواع البن اللي كنتوا تستعملوها قبل. إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل فيكن تتصلوا أو تبعتوا واتساب على الشركة على 76 37 361. فإذا 76 777 361 هذا رقم كافيه دو برازيل.

0: مين عم يسمعنا وراي على الصيد؟ هلا بعرف انه الصيد ممنوع بس كل الصيادة عم يتصيدوا. وهون الكارثة، بس ما يكون في تنظيم وفي عشوائية هيدي الكارثة. وين الصيادة؟ مين عم يسمعنا وراي على الصيد؟ خبرونا. بعرف انه كتار بحبوا الصيد وعندهم هيدي الهواية وما فينا نمنعها، بس ضروري ننظمها. واذا الدولة غايبة وزارة البيئة بغيبوبة كمان، فما تتصيدوا بشكل عشوائي يا اصدقائنا.
1: بونجور شربيل وهيلي، كيفكن؟ انا دايما معكن على السماع بس ما بشارك كتير. بونجوركم،
0: تحية كتير كبيرة لك. طب ما عرفنا اسمك لحتى نسلم عليك باسمك.
2: طلوا طلوا الصيادة وسلاحه بيربع.
0: دايما وزارة البيئة بتقلنا انطروا القرار الرسمي، بس السؤال الكبير قديش بدهم الصيادة يضلوا ناطرين؟ وهل فعلا بدها تضل الوزيرة مسكرة الصيد لأنه بعد ما عنا مجلس أعلى للصيد البري؟ السيا اللي عندها هيدي الهواية وهيدا تقليد سنوي بتنطره من سنة لسنة، آخر هم عندها قرار وزارة البيئة وعم يتصيدوا وعم يتصيدوا لو بالسر، بس أهم شيء ما تكونوا عم تتصيدوا مثل ما قلنا بعشوائية.

عرفت أنه وزيرة البيئة هي اللي بتحدد بداية موسم الصيد وأيمتى بيخلص، هي اللي بتحدد الأوقات المسموح فيها الصيد وأنواع الطيور يلي مسموح أنه نتصيدها بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري. وإذا هالمجلس الأعلى مثل ما قلنا للصيد البري مش موجود، يعني عم يمنعوا الصيد.

0: انتظار انه ينظموا الصيد واللي رخص. الناس مثل ما قلنا بعدها عم تتصيد, وفي ناس عم بتخالف, وما بعرف قديش قوى الامن الداخلي رح يكون عندها الوقت لحتى تكون عم تضبط كل العشوائية وكل المخالفات بالصيد. كل اللي عم يتصيد المهم تكونوا عم تتصيدوا بضمير.
1: شربيل صباح الخير.
0: صباح النور.
1: الخير يلي كان الشخص بالضيعة بس بده يعمر تركض أهل الضيعة تساعده
0: العونة.
1: الخير يلي كان بس بده يتجوز نقص 7 أيام يحتفلوا بالضيعة بعرسه خير وقتها كانوا يقعدوا حول الصاج يخبزوا يتجمعوا حتى يخبزوا. وين صرنا نحن بالخير؟
0: للأسف هيدي العونة اللي كنت عم تحكي عنها مش موجودة بقى, وأصلا هيدي العادات مش موجودة. صار بيجيبوا شركة بتعمر لهم, وحتى هني يمكن أنجأ بيطلوا على الورشة.

0: بنهر ابراهيم عم يسوي صيانه على الاستراد، حط ترمبه كورال، ما في حادث.
1: لا ما في حادث، ما حدا قال حادث، عم يشتغلوا على الطريق، يعني كل الفويسات اللي وصلت انه عم يشتغلوا على الطريق. اليو عم يسمعنا نازل من حراج على بيروت، الله يكون معك وانت بعد الطريق.
2: صباح الخير شربي.
1: صباح النور
2: رميا، كل يوم بتسمعك ونازلة على الشغل.
1: ولك يا هلا فيها لرميا،
2: كل يوم انا بسمعك، ونهارك مبارك يا رب الك ولعائلتك.
1: تحيه كثير كبيره لك ست لميا، عم تحضري بهو الست لميا.

0: لنا.
1: بونجور شربل، بونجور للكل. هلا عم يحكي عن العمار صديقنا، كانوا بالاول يساعدوه، هلا اذا في شيء نتفت مخالفه عليه بيفسدوا عليه. يعني بشوم بطل في هيك نخوه وشهامه ومحبه مثل قبل، بس بتضل تلاقي الدنيا ما بتخلى، الدنيا ما بتخلى. ان شاء الله نهاركم سعيد. معك نهاد.
0: نهاد وسادين، انا بتابع كثير امور، وبيكون يلي متشكى على حدا بيكون او ابن عمه او جاره القريب بيتشكى بالمخفي، بقول لهم للفصيله اوعى تقولوا انه انا تشكيت. يلا بلش اليوم الخميس وقرب الويك اند، ووين احلى قعده نهار الاحد واجمل واطيب غدا؟ اكيد بمطعم جلسه الخوابه بيكفر دبيان. جوهن غير شكل، بيشبهن، بيشبه كفر دبيان الضيعة الحلوة كتير بعالي كسر. وين يلا ناطرينكم تحجزوا هالأحد على الغدا، برنامج فني كتير حلو مع المطرب غازي نجم. والقعدة خرج العيلة وخرج الأصحاب، والأكل مثل ما قلنا أكل بيت، وقعدة غير شكل بتخليكم ترجعوا تعيدوا لعندهم أكتر من مرة. مطعم جلسة الخوابة أسعار كتير مدروسة لمستمعي أغاني أغاني، وأوعى ما تشربوا عرق بلدي، عرق الخوابة. وكمان فيكن تعملوا بمطعم جلسة الخوابة كفر دبيان كل مناسباتكن، من خطبة لعيد الميلاد، بروبوزل، كل المناسبات الحلوة، عمادة، أول أربانة، خرج بمطعم الخوابة كفر دبيان.
2: والعشق حلال.
3: انا عاشق والعشق.
0: اذا بدكم تحجزوا 03-554-3322، فاذا هذا رقم مطعم جلسه الخوابي كفر دبيان 03-554-3322.
4: صباح النور.
5: ما في احلى من صباحكم والشمس تنور حياتكم، وكون اول من يقلكم يسعد صباحكم. ندى من بيروت، نزلت من الصيفية وصرت ببيروت.
0: قلك يا هلا فيك يا ندى، بس هلا عم تصبحينا بالخير 6:30، يعني في كتير قبلك صبحونا بالخير، مش انت اول وحدة. قلك تعملي مجهود بكرة اذا بدك، وشي 6 إلا دقيقة بعت الفويس بتكوني اول حدا.

وين ما كنتوا تسمعونا على الطرقات ببيوتكم، اذا وصلتوا على اشغالكم، او حتى عم بتحضروا حالكم او عم بتحضروا اولادكم للمدرسه، بدنا نقول لكم صباح النور والله يكون معكم بهالنهار الجديد. بتعرفوا عم ينحكى هلا بلبنان، يعني من امبارح قبل امبارح بلشوا يحكوا باعاده التشدد بتطبيق قانون منع التدخين بالاماكن العامه، عم يشتغلوا عليه، يعني ما بلش، خصوصا بالاماكن يلي القانون اساسا بيمنع فيها التدخين. قديش انتو مستعدين لكل الناس اللي هلأ عم تسمعني وعم بتدخن، قديش انتو مستعدين تلتزموا بالقانون اذا اتطبق فعليا، اذا رجع اتطبق؟

0: مين عم يسمعنا هلا وعم بيدخن قبل هالضوء على الريق؟
1: انا والشوقي طول ليلي
0: خصوصا انا بزعل من يلي بيأرجلوا بكير. في ناس اول ما توقع الساعه 5 الصبح بتعمل ارجيله.
1: اغلى حبيب
0: جو تحية لك. عم بيقول لي انا شخصيا 100% بالتزم بالقانون.
2: صباحه خي شربل. انه شو حط بالخرج خي شربل، حط بالخرج بنحدث بالجرور بجرور بنحط هذا هذا. بعد في قانون بهالبلد؟
0: لك يا ابو شربل شو هالحكي، بلش من حالك انت. انت بتقلنا معك تاكسي، انت ما تدخن ويكون الناس معك بالسياره. وقديه مزعجه هيدي، بتطلع بسياره تاكسي الشوفير بيدخن واخر هم عنده وما بيستاذن ركاب اللي معه اذا بينزعجوا من الدخان.
3: صباح الخير ميلينا، وصباح الخير لك المستمعين. نار موفق لجميع يا رب. جو شليطة من صار
0: تحية لك يا جو.

0: عليك. صباح الخير، المجد لله ونهارك مبارك. قائد، أنا مدمن دخان، بس أنا مع مليار بالمية، مش بس مع قانون الدخان، مع أنه قانون الدخان بالأماكن العامة ممنوع الدخين، ومع أنه يغلوا الدخان والأرهيلة، لأنه بده يأذي نفسه، يأذي نفسه يدفع الثمن من جايبته كمان. عم بحكي كيف صراحة، أنا بدخن، عم بقول لك مدمن، أنا بدي 3 علب كل يوم
1: ولو،
0: ومع القانون ومع أنه يغلى الدخان ويرخصوا الأكل للعالم، تقدر تأكل وتشرب اللحم الهيدولة، يعني الأشياء الطبيعية الإنسان لازم، المستحقات لازم هو يقدر يحصل عليها، يرخصوها ويغلى الدخان والألكول وهو الأشياء.
2: فادي، معقولة بدخن 3 علب وإنت ناطر قانون لحتى تبطل تدخن بهالمطارح؟ بلش من حالك، خلي يكون عندك إرادة.
3: ريحني يا حبيبي من نار الأشواق.
2: أنا مع أنه ممنوع التدخين خصوصا بالتاكسي نهائيا،

هلا وعيتوا تلاميذ المدارس بعدهم ما بلشوا يحكونا. يكون هلا مع عشوائيين عم يلبسوا. صباحو شربول. نشكر الله بلشوا مخالفات حزام الأمان. امبارح صاحبتنا أخذ الضبط ب2 مليون ليرة وعقبال الرادار والدخان بسمة. الرادار موجود يا بسمة بس بخجل.

سيرة عم تقلنا بسمع عن رفيقتها أخذت مبارح مخالفة بقيمة قدائلتنا 2 مليون ليرة. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مبارح أعلنت شعبة العلاقات العامة بالأرقام عن عدد المخالفات المرورية خلال شهر واحد

ببين قوانا من الداخل اللي بعتونا هي شعبة العلاقات العامة انه من هو مبارح طلع البيان 55 عم بطلع 55,881 مخالفة تسجلوا بشهر واحد عطيه مثل هني. فإذا 55,881 مخالفة أكيد من أنواع متعددة, أبرز هالمخالفات السرعة الزايدة, السواقة من دون لوحات, كمان مخالفات لأشخاص كتار ما كانوا حاطين حزام الأمان, وأشخاص كتار بعدهم عم يحكوا على الموبايل هن وسيئين. كمان تم حجز 1906 سيارات مخالفة, هودي عم نحكي بشهر واحد, و 4562 موبيلات أو موتو, هودي 4562 دراجة نارية غير قانونيين. شفتوا شو عم بيصير على طرقاتنا؟ هودي إذا بدكم لحدد لكم الشهر, كمان شهر إلا نهار, يعني عم نحكي من 7 أيلول الماضي لستة هيدا الشهر, يعني شهر إلا يوم, 55,881 مخالفة. هودي اللي ضبطون يلي مرقوا على الحواجز, بس قديش في مثلهم ناس بتخالف وبتهرب من الحاجز أو بهالوقت ما كانوا على الطرقات.

0: هلا مكملين بصارة 6 لـ 7:30، 7:30 بتكون معكم ميراي وبرنامج من قلب بيروت وبتضل معكم للعشرة.
1: بونجور شلبين، كيفك منيح؟ أنا اسمي جوشوا وأنا هلا بالسيارة رايح للمدرسة بس تعبان أنا وخيي.
0: ليش تعبان؟ شو اللي متعبكم؟ يلا استفيدوا من هالعروض اللي دايما عم خبركن عنا بمؤسسة الأزة للمعدات، لأنه مبدئيا بكرة أو التنين رح نبلش بعرض جديد.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: عرضنا الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة مونوفاز $175. الشتوية على البواب، صار بدنا نغير الدوليب السيارة، الدولاب ابتداء من $22. شركة ألمانية بتصنع بالصين، مكفول سنة من تاريخ البيع. فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110 مكفولة لمدة سنة. بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية $100 $15.
0: هيدي فإذا العروض اللي موجودة هلأ بمؤسسة الأزة للمعدات، أكيد مع العروض السابقة كلها اللي كنا نحكي عنها. رقم تليفون مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. فإذن 03-386-322 الفروع صرتوا تعرفوها، الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية، الفرع الثاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن، الفرع الثالث على أوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع

برجع صبح بالخير على كل المستمعين يلي عم يسمعونا، وبدي رحب كمان بكل المستمعين يلي هلا بلشوا معنا. مأخرين شوي بس مش مشكل، مهم تسمعونا. كل الناس يلي واعي بكير وبلشت معنا من الساعة 6، كل فئات المجتمع، كل شخص بلش نهاره معنا، ألف تحية لكم. فقلنا اليوم يلي كتار يلي بيسمعونا يلي بيشتغلوا يومية المياومين يلي بيسعوا لحتى يأمنوا لقمتهم ولقمة عائلتهم، يعني ولحتى يكون عم يقدروا يستفيدوا من ساعات أكتر، الموظفين كلهم اللي بيسمعونا، المسؤولين، المدراء، كل شخص يمكن عنده مصلحة على حسابه ودايما ببلش نهاره معنا، تحية كتير كبيرة لألكم. كل القوى العسكرية، كل القوى الأمنية يلي عم يسمعونا، حتى أوقات بخدمتهم بيكونوا حرس وبيسمعونا، بيكونوا مناوبين، كل يلي هلا رايحين على الخدمة على الطرقات أو بيسمعونا بالمراكز، وين ما كنتوا من إلكن صباح الخير.

كل القطاع الصحي، العاملين بالمستشفيات، الأطباء، الممرضين والممرضات، كمان حتى الإداريين اللي بيشتغلوا بالمختبرات، كل الأقسام يلي بتضل كمان تشتغل 24/24 خصوصا بالمستشفيات، وبيدوروا أغاني أغاني على صوت واطي لحتى ما يزعجوا المرضى. كمان منسلم عليكم إذا عم تسمعونا هلأ.

تعرفوا يلي بيوعوا قبلنا وبيكونوا بيشغلون قبلنا هن اللي بيشغلوا بالأفران وخصوصا بمحلات المناقيش لأنه بدهم يحضروا شو بقولوا العجنة والخبز قبل بوقت. كمان تحية كبيرة لكم كل اللي بيسمعونا بمحطات البنزين. يعني دايما أنا بسعبي بنزين ببداره من محطة براكس. بدي أسلم على عزيز هيك شاب مصري دايما دي بيقول لي أنا كل يوم بوع على صوتك. كل المصريين والسوريين اللي بيسمعونا على محطات البنزين كمان تحياتنا لكم. موظفين المطار ديوتي فري كمان يلي بيبقوا مسربين من شغلهم بيكون عندهم دوام ليلي بيكونوا عم يسمعونا أو هن ونازلين على المطار كمان تحية كتير كبيرة لكم ويسعد صباحكم. كمان موظفي مرفق بيروت كل يوم بتسمعونا بدي أسلم عليكم وكل حدا عم يسمعنا حتى اللي بيسمعونا بسجن رومية دايما بتحكونا وبتقولونا أنه بتسمعونا بسجن رومية. يلا الله يكون معكم وإن شاء الله بتظهروا إلى الحرية. صباح الخير لكل هالناس اللي ذكرتوا. إن شاء الله ما أكون نسيت حدا وربنا يعطيكم القوة ويحميكم ويعطي كل واحد فيكم نهار على قد تعبه وإن شاء الله أهم شيء تعبكم يكون عم يعطي نتيجة مش عم تشتغلوا على الفاضي.

0: شرب البدر يسعد صباحك, وكمان إليو حداد يسعد صباحكم. لا قلت عم تقولوا لي ومحطات البنزين, قلت يلي بيشغلوا محطات البنزين سلمنا عليهم. ليلى بتقلي ونحن بنسلم عليك شربول كمان, ميرسي ليلى.
1: بونجور, كيف شربين؟ الله يخلينا اياكم يطول عمركم انتو مدينة. عيد بنت ابني فانيسا سعد, تاني سنة بالجامعة, الله يوفقها
0: ولك الله يخليك
1: وينزحها
0: احلى تيتا.
1: وانا بقصح حالي بفيون كله, عنده 4 ابني, الله يخلينا اياك والله يطعمك يا شربي. انا بضل بحكي وميراي الله يوفقها, كلكم بحبكم انا كتير. وبا
0: لك الله يطول بعمرك ست جاكلين خوري, تحيه كتير كبيره لك. يلا تلاميذ المدارس, مين بده يبعث لي صوره يفرجيني انه اخذ معه ويفر روشن او لوفيتا روشن على المدرسه؟ مين؟ هلا لوزمو اكيد موجود بشنط كثيره, بس بدي اشوف مين اخذ معه روشن, لانه صار لنا شهر عم نقلكم خذوا معكم روشن, لانه ويفر وبطعمات 4 طعمات وما بيدوب بالشنطه. صباحكن مبارك ولك قد الدنيا كلكن كلها منحبكم. مرسي مرسي ريتا.
2: بونجور. انا عم وصل بنتي على المدرسة وهيدا عم يعمل استعراض, ما بخلي حدا يمرق وكلنا واقفين وراه, ما عمره 15 سنة على المدينة الرياضية, شو بدك احلى من هيك, بلد وفوضى.
0: يعني هيدا بقيموا لقيامة اصحاب الموبيلاتات اذا عملنا حملة عليهم وقلنا انه 99% منهم بخالفوا وبيقطعوا بعكس السير وبعرضوا حياتهم وحياتنا للخطر, بقيموا لقيامة. لا انا مع قمعهم كلهم سوا قشي لفة. لأن قبل الضوء عم يعمل, شفت الفيديو قبل ما طلعت بالفويس على الهواء, عم يعمل عرض بهلواني مثله, مثل شخصيته مثل نفسيته قبل هالضوء.
3: الغرام جنون يجمعنا سما,
0: يلي ما داق روشن من عند مطانوس تريدينج بعد ما داق شي,
3: فتش ع جنونك تنائي.
0: ما رح خبركم أكتر عن روشن, بس أنا عم بنصحكم دايما تدوق الويفر واللوفيتا ورجعوا انتوا بدكم تخبروني.
4: صباح شربل, في الاساتذة عم يسمعوك قبل التلاميذ.
0: اليوم من سيناكم, مزبوط مزبوط, غلطة شاطر بألف. تحية لكل الاساتذة والمعلمات يلي عم يسمعونا. يلا بلشت توصلنا الصور. لانا كيروز فتحت الشنطة واخد معها روشن على حامض, هيدا اللي انا بحبه اكثر شيء. هذا كله طيبين بس انا بحب اللي على حامض.
5: صباح الخير شربيل, انا من 13 سنه تغيرت حياتي كلياتها لما خلق ابني ليروي. اليوم عيد ميلاده, بالله
0: الله يخليلك
5: اياه وبعاده من خلال اذاعتكم اللي هي بعد عائلتي. صباحك حلو يا احلى شربل بالدنيا.
0: لك الله يخليلك اياه, ومثل ما بقولوا باللبنان تضل فوق راسه, بس يا كيمو لازم تغني له الهابي بيرثدي على الهواء قدام كل الناس, وانت حدا بيغني فنان. يلا مين بعد يبعث لنا صوره الروشن؟ بده يفتح شنطه هلا من تلاميذ المدارس ويفرجيني شو اخذ روشن, اي نوع اخذ, لوفيتا او ويفر, وعلى اي طعمه.

عملة توزيع أوزمو يلي عم بتقوم فيها شركة مطانس تريدينج على المدارس مكملة. بكرة رح بيكونوا مثل ما خبرتكم مبارح بالبزنسان بالكفور بفتوح كسروان وبالروزير جبال. فإذا بكرة رح بيزوروا مطانس تريدينج مدرستين, تحية لتلاميذ البزنسان بالكفور بفتوح كسروان والروزير بجبال. التنين ب 12 شهر رح بيكونوا بسان فانسان ببيروت, وكمان مكملين التلاتة الأربعة الأسبوع اللي جاي كله. التلاتة اللي رح بيكونوا بمدرسة قصر العلوم الحديثة بسد البوشية, وكمان رح ينتقلوا على الحدد. والأربعة رح بيكونوا بالأبوتر بجوني, كل التلاميذ الأبوتر يلا انطروا المطانس تريدينج وأوزمو, كاركترات أوزمو رح بيكونوا عندكم الأربعة اللي جاي ب 14 الشهر. يلا بدأ فنجان تاني. مين زاد كافيه دو برازيل؟ مين عم يشرب الفنجان التاني مثلنا؟ شو هالكافيه دو برازيل؟ مش معقول.

تنسوا انه اليوم 27 الاول اليوم لا شو 7 اليوم 8 تشرين الاول يوم الخميس. اليوم في اضراب, اليوم اضراب بكل القطاع العام, وبكره تسكير قصري, يعني كل جمعه بيكونوا مسكرين بس اليوم اضراب.

من شوي كنت عم بحكي عن المساجين بسجن رومية اللي بيسمعونا. أنا بدي أحييكم، للأسف يعني في حالات إنسانية كتيرة. اليوم بفتكر بيكون اليوم 26، مظبوط اليوم 26، حوالي 600 سجين بعدة سجون مش بس بسجن رومية، من بينهم سجنة بالمبنى بابي رومية ومبنى دال. في حالات تدهور صحي وحالات حرجة قالون هيدا اليوم 26 مضربين عن الأكل وعن الأدوية. بحسب آخر الأحصاءات عدد الحالات الحرجة وصلت ل 64 حالة مبارح بين المضربين عن الأكل، وكلهم سوا مضربين عم بيطالبوا بإعادة تفعيل قانون العفو العام بعد ما تم تعليق تنفيذه. يا مالك سر الهوى والحياة. الأضراب بلش من 12 أيلول بعد ما المجلس الدستوري علق تنفيذ قانون العفو العام، ومثل ما قلنا قسم من السجناء بعدة حبوسة امتنعوا عن تناول مش بس الأكل حتى الأدوية.

0: نزار يسعد صباحك. يلا تحية لكل التلاميذ يلي صاروا معنا على السمع.
1: منيح نحن وصلنا زمان عم نحكيك مش عم بترد،
0: لأنه نحن بنمرقهم بشكل عشوائي، ولا يوم بنقدر نمرق كل الفويسات على الهواء، كتير كتير بيبقى ما بيقطعوا، بس مش احنا قاصدين. رين عم تسألني شربول أي نهار رح بيكونوا أوزمو بروزير جبال؟ بكرة رح بيكونوا بالكفور بفتوح كسروان بالبزونسون، بيرجع بينتقلوا لعندكم على روزير بجبال. يلا حضرولنا أحلى استقبال.

0: هيدي لابنه لكيمو.
1: هيدي لابنه لكيمو، ميرسي الي ولكل يلي عيد ميلادهم اليوم، ينعاد عليكم بالصحة وراحة البال، وأهم شيء البحبوحة يكون في مصاري. يلا مين بده يطلع على جلسة الخوابي هالأحد؟ لازم تحجزوا من هلا، إذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي كفرد بيان ما تسألوا على الأسعار، حجزوا لهالأحد على الغداء 03-554-332. فإذا مطعم جلسة الخوابي كفرد بيان 03-554-332.
2: مونس الشربيل يعطيك ألف عافية ويك.
1: يه هيدا سامي
2: الشربيل، نحن بنشكر هالروح الحلوة هالباور على الصبح، خلي كل إنسان يقوم ويتجدد قد ما يكون تعبان ونعسان، يحس بالحياة أنها حلوة، يحس أنه في أمل لبكرة، في مستقبل لبكرة مع كل الصعوبات اللي نحن فيها. نحن بنحبكم كتير، يعطيكم ألف عافية، ما تطولوا علينا كتير، ناطرينكم، الله يوفقكم. سامي
1: مهنا لك يا عمي. هذا سامي مهنا صاحب مطعم جلسة خوابك فرد بيان، دايما بيحكي حكم. يلا إلي إلي، متى بدك تطلع معنا؟ تطلع هذا الأحد.
3: بونجور كامبل.
1: بونجور.
3: هلا راح المدرسة مع بيي أنا بول.
1: لك برافو يا بول، أبطال أنتوا، أبطال كل يلي رايحين على المدرسة. عيشوا حلاوة هالأيام، وأوعى تتزمروا وتقولوا يي ما بدي روح وزهقت من المدرسة وما بدي بقى، بكرة رح تندموا، رح تتذكروا كل يوم كل لحظة بالمدرسة بتتذكروها، رح تتذكروا كل الأساتذة وكل أصحابكم، ورح بتقولوا يا ريتني بعدني بالمدرسة، يا ريت تضلني حياتي بالمدرسة وما بتحمل مسؤولية شي، لا شغل ولا مسؤولية ولا عيلة، بس الحياة بدها تكمل، فمشان هيك عيشوا كل لحظة بلحظتها بالمدرسة واستمتعوا بأحلى أوقات، صدقوني هيدي أحلى مرحلة بحياتكم. وعلى سيرة المدارس، تفضل لك أدال. أدال عم تتحركش بسامي مهنا، عم تقولي شربولي كتير حلو صوته لسامي مهنا، صوته إذاعي. يلا سامي تعطى نعمل فقرة نحن وياك، تعطينا كل يوم روسات على الهواء. على سيرة المدارس بدي ارجع اذكر كل الاهالي اللي عم يسمعونا، اذا اولادكم بيلبسوا ليونات ميديكال، اشقر اوبتيك بزوق مكايل سنتر بريزيدانس بقدموا لكم الكادر ببلاش، بس لكل تلاميذ المدارس الكادر ببلاش، بتدفعوا بس حق الازازه، بيفحصوا لكم النظر لحتى يتاكدوا انه بعدهم درجات هن ذاتهم، وبعشر دقائق بس بتستلموا الليونات خالصه، ما بيعذبوكم تروحوا وترجعوا. أشهر أوبتيك فإذا موجودين بزوق مكايل سنتر بريزيدانس، رقم 76-660-330، فإذا هيدا رقم أشهر أوبتيك بزوق مكايل 76-660-330.

جديد لكم جميعا. شو ضيعتونا؟ كنا والله عم نلقم الركوة كافيه دو برازيل، لأنه هلأ بعد شوي بتوصل ميراي، بتكون القهوة جاهزة وناطرتها. تركناكم تستمتعوا وتعبوا راسكم بهبة طوجة، صوت هبة طوجة، الصوت الرائع. نكون بعد معكم أنا بصالة ستة بكرة والتنين، رح نغيب عنكم كم يوم بداعي السفر.

0: نحن بنسافر نحن واحلى مستمعين حوالي اكثر من 100 مستمع ومستمعه مسافرين بجوله على ايطاليا. هالسفره اللي عم نحضر لها من اقل من سنه تقريبا 12 نص الليل بدنا نكون بالمطار تنين, والجروب الثاني بيلحقونا ثاني يوم حوالي 55 شخص بيلحقونا كمان ثاني ليله نص الليل يعني الثلاثه.
1: وانا حولك في شجاز
0: برجع فأزر غيب عنكم ابتداء من التلاتة من صباح التلاتة ما رح يكون في صارت ستة برجع بلاقيكم إن الله راضي الخميس باثنين وعشرين الشهر. فأزر رح نغيب عنكم التلاتة أربعة خميس جمعة بيرجع تنين تلاتة أربعة برجع بلاقيكم فأزر الخميس باثنين وعشرين الشهر إن الله راد, بس رح ترجعوا رح تكونوا عم تترافقوا مع ميراي كل يوم ابتداء من الساعة سبعة ونص لغاية الساعة 10 ومن قلب بيروت. رايحين على إيطاليا هالبلد الحلو كتير, رايحين نزور معالم سياحية ودينية مع أحلى مكتب وأكثر مكتب منظم ودايما سفراتهم ما فيها أخطاء أبدا. بكرة المسافرين معنا أكثر من 100 مستمع ومستمع بتلمسوا هذا الشيء. أنا بدي أحيي كل فريق إيمانويل ترافل يلي رح بيرفقنا, أكيد رح كون أنا معكم, رح بكون معنا بير زخيا صغير بدي صبحه بالخير, كمان مدام رين وإيمانويل صغير مايكل الجريج كلهم رح بيرفقونا ورح بيكونوا معنا لحتى يكونوا عم بيساعدونا بالتنظيم. البداية رح تكون من روما, أكيد رح نزور كل معالم روما هالأماكن الحلوة كتير, رح تكتشفوا عظمة روما يلي مسافرين معنا لأول مرة. رح بكون عنا نهار بالفاتيكان, رح نرجع نتلاقى. هلأ السفرتين بيتلاقوا يعني بروما بس تجوا لعنا تاني يوم نكون نحن وياكم بنفس الأوتيل, بكاشيا رح نكون نحن وياكم بنفس الأوتيل حاجزين الأوتيل كله. رح بتكون في محطات مشتركة يعني رح يكون في نشاطات مشتركة نحن وياكم بروما خصوصا بكاشيا الليل 17 تشرين الأول على الساعة 6 رح نقدس كلنا سوا قدام ضريح القديسة ريتا مع أهالي كاشيا ومع البلدية, ورح ننطلق بمسيرة بعد القداس مباشرة عشية الذكرى السنوية 11 لوضع تمثال سانت ريتا على مدخل بلدة كاشيا. هالتمثال يلي مثل ما كلكم بتعرفوا هو صناعة لبنانية, رح بيكون معنا النحات نايف علوان هو عيلته موجودين معنا. رح ننطلق بمسيرة بأعلام لبنان من ضريح القديسة ريتا مرورا بكل شوارع كاشيا وصولا إلى مدخل كاشيا إلى قدام التمثال يلي ارتفاعه 6 أمتار يلي هالصخرة اللي حملها نايف علوان ونحتها بإزميله يلي اختارها من صخور بلدة ترتج بقضاء جبال وصارت موجودة بكاشيا يلي بركة الله يرحمه قداسة البابا فرانسيس وقت اللي وضعت بساحة الفاتيكان لمدة يومين, وبيرجع رفق تمثال غبطة البطريرك الكاردينال مبشرة بطرس الراعي ووضعوه على مدخل كاشيا في احتفال كتير كبير. نحن رح نرجع نحيي هالاحتفال لمناسبة 11 سنة مرور 11 سنة على وضع التمثال على مدخل كاشيا.
2: فينا نغير ولا كلمة مكتوب علينا.
0: صارت الساعة 7:11 واشتقنا نسمع أصواتكم. ما تنسوا 7:30 بتكون معكم ميراي ببرنامج من قلب بيروت.
3: هاي شربيل كيفك منيح؟
0: كثير منيح.
3: جي مابل ألكسا جو تام بوكو.
0: وا أوسي جو تام بوكو.
4: هاي شربيل كيفك منيح؟ أنا اسمي جو رايح على الإيكول وبدي أسلم على ناي كوزينتي.
0: تحية كبيرة لألك ولأختك ولناي ولكل أصحابكم بالمدرسة.
5: هاي شربيل كيفك منيح؟ أنا رايح اليوم على المتلفة.
0: وليك يا لوكاس متى بدنا نشوفك؟ لوكاس حبشي
6: حكاية قلب العاشق.
0: إلا للماما أي متى بدنا نطلع ميروبا ونشوف شربل وطانت ميلينا؟ تحية لباميلا.
5: ها
3: عايشة سعادة، أنا كتير بحبك، اسمي نيكولا سعيد.
0: ولك أنا كمان كتير بحبك، كتير كتير كتير. تنسوا تلاميذ المدارس قولوا للماما والبابا يحطوا لكم كل يوم يجيبوا لكم روشن من عند مطانوس تريدينج، هو ويفر ما في شوكولا بدوب وعلى 4 طعمات، انتم بتنقوا الطعم اللي بدكم اياها، وحتى قد ما كبير يعني فيكم ضيفوا اصحابكم ومقطع قطع، يعني بس تفتحوا الساشي من جوا البسكويت مقطعين، يعني بتاكل القطع اللي بدك اياها، اذا ما اكلتهم كلهم فيك ترجع تسكروا وتلفوا بتخليه لتاني وقت.
3: مستشفى
0: السفر
3: انت
0: وملينا
3: بدنا نروح
0: لعندكم. ايه يلا ناطرينكم. سلم لي على البابا شربل والماما باميلا.
2: فينا بأمرك وبأمري.
0: كربول بدي منك تصلوا لبنتي عند سانت ريتا تكون معها وتشفيها. أمين إن شاء الله سانت ريتا بشفاعتها كل المرضى بينشفوا. هاي بدي بعتها لميلينا رفيق زينون عم يبعت لي محل بيتزا كتير طيب بكاشيا، أصلا كل البيتزا بكاشيا، نحن مرعبنين على محل معين، بس يلا هلا ببعته لميلينا. روم كافي، احفظي ميلينا هذا الاسم، روم كافي.
3: هاي شربي.
0: هاي
3: أنا جيا، بدي أقول هاي لكل رفقاتي بالمدرسة تبعي إيشتوت.
0: ولك أنا بدي أسلم عليك وعلى كل كل كل أصحابك اللي بيسمعونا، لأنه كل التلاميذ هلا عم يسمعونا. كمان من المحلات اللي بحب انه تعملوا هيك مشروع وتروحوا لعندهم هالسبت او الاحد، مطعم قلعة ام رامي بعين سعادة. اذا بدكم قاعدة غير شكل والاكل من ايدين ام رامي، لازم تسهروا هالسبت بمطعم قلعة ام رامي بعين سعادة. سهرة غير شكل كل سبت مع المطرب فادي جميل، والاحد على الغدا كمان جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى. كمان بعد فيكم تلحقوا حالكم، هلا الطقس مقبول، فيكم تطلعوا على الكاسل روف توب بقلعة ام رامي بعين سعادة، بيفتحوا من الظهر لاخر الليل كل يوم. شوفوا القعدة على الغروب شو حلوة بكاسل روف توب بقلعة ام رامي عين سعادة. عندهم يعني بقلعة ام رامي بتاكلوا اكل لبناني، بالكاسل روف توب عندهم انترناشنال فود، فيكم تاخدوا درينك، فيكم تطلعوا بس تشربوا ارجيلة على المغيب. إذا بدكم تحجزوا بقلعة ام رامي بعين سعادة 71 170 110 71 170 110، وشو حلو هالسلوغان اللي حاطينه على المسرح بمطعم قلعة ام رامي، لقمة الام بتجمع وبتلم.
2: كيف بداويك وانا بدي
0: مين دوا الاكل من ايدين ام رامي. وينكن عم نشتغلكن، بعتولنا أصواتكن على 71 989 989.
3: هاي شبه أنا حبك كتير.
0: وأنا كمان.
3: أنا ياسمينة، أنا سايكل عن نزم.
0: لك يا ياسمينة قدي مهضومة أنت، بعتيلي صورتك لشوف صورتك إذا هل قد حلوة مثل صوتك.
7: سلام كتير كبير من المديرة عنا ميرلا، أنت بتعرفها منيح، بتسلم عليك وتقول لك ما عدنا شفناك، يعني ما نشوفك.
0: لك كتر خيرك أدال، بدك تشوفيني بالمستشفى بسان جون، إن شاء الله ما بتشوفوني كل حياتكم إلا إذا بتعزموني على فنجان كافيدو برازيل، لأنه مرة دقتوا عندكم ومن إيدين المديرة. واو شو طيب، قلت لها شو هالسر، وسلميلنا على الشيف، على كل اللي بيسمعونا بسان جون وبكل بسان جون وبكل المستشفيات.
3: كثير منيح، نحن كثير منحبك.
0: يلا وادعمكم.
3: نحن شربل إلايا وياسمين.
0: بس لحظة، شربل وإلايا وياسمين ما تكونوا كل يوم نفس الفويس بترجعوا تبعتوا لي إياه، كيف بدي أتأكد إنه هيدا هلأ هلأ سجلتوه؟
8: اللي بكاك بكاك.
9: أنا اسمي شربل وبقول لك بونجور من سانكارا عن نجم.
0: وأنا كمان بقول لك بونجور، وأنا اسمي شربل سعادة من ميروبة، وبقلولنا بيت الأبرص.
2: وأنا
0: يا الله شفتوا مهضومين؟ هيدا سجلوا هلا ليأكدوا لي انه هن بيسجلوا هيك كورال مع بعضهم صوت واحد.
10: It's Yelna. Good morning, everyone.
0: Good morning, Yelna.
10: From San Joseph School, Kornichehwen.
0: حلو Kornichehwen. السيدة مهضومين الولاد بيقولوا السيدة السيدة باسكال السيدة جوسلين عيد.
11: بونجور شربل ومالينا، أنا اسمي مايكل غاوي وهلأ بدي روح على الإيكول.
0: لك برافو، ما في أقوى منك يا مايكل. طب منين عم تسمعنا بالبيت؟ هلأ في عمو إلي هون على عم بحط لنا الأغاني الحلوة. تفضلوا إذا بقلكن طانت ميلينا شو بعتت لنا؟ ليكو شو بعتت لي فيديو؟ لأنا عرفتني بدي أحكي إنه فلافل أبو أندري فتح من الساعة 7. يلا أقوى ترويقة. فلافل أبو أندري عنده 5 فروع بجبال بأنتلياس طلعت زوق مصبح بجوني الفرع الأساسي والقديم، وهلأ فتحوا فرع بكفر حباب أول طلعت غزير على اليمين، فتحوا 7 وبيضلوا لنص الليل فاتحين. أطيب ترويقة، أطيب غدا، أطيب عشاء، حتى أطيب عصرونية.
12: فول وفتة وبصلة مع مخلة. لا شو زهيتي يا ريني، خذوا ايش ذكرتي هلا.
13: وليه عليكي، وليه عليكي الكفة ريحة البصل لسه كل الوقت جوعانة جوعانة جوعانة، بدي اكل بدي اكل بدي اكل. وين هدأت اللي عملتي؟ والله العظيم جعانة. تروحوا لاكل
0: لك يا عمي، روحي غمضوا عيونكم اي دايت وروحوا فلافل ابو اندري كله اكل صحي عم تاكلوه. يلا مهضومه، مين بيعرف شو اسمها هيدي المسله؟ كثير كثير مهضومه كثير. مين عم يحضر على شاهد؟ شو اسمه المسلسل؟ حب على الورق. بهيدي الممثله الشقره المهضومه شو اسمها بيدينا؟ ابعثي لي شو اسمها بالمسلسل. يمكن ديانا. هلا عبد الله كوراني بيبعث لي اسمها ورقم تليفونها. يلا عبد الله بدي احكي معها لانه ابقى على الهواء قد ما مهضومه هالممثله كثير. بتضحك بتشيل الهم عن القلب مثل ما بقوله. دانا كله عم يه كل المستمعين عم يحضروا اسمها دانا، بدي اسمها الحقيقي. ميرسي شانتال. بيرت، حدا عم بيقول لي اسمها بيرت مزبوط. مين بيعرفها بيقدر يجيب لنا رقمها؟ كله عم بيقول لي ولك حتى لا ما بصدق سمر بالدنمارك عم تقول لي اسمها بيرت كمان. حتى ماتيلدا نصار بتعرف اسمها، ماتيلدا انا طلعت ما بعرف اسمها. بليز اذا حدا بيقربها عم يسمعنا جيبوا لنا رقم تليفونها.
14: شربيل صار عندنا خي جديد، نحن كمان
0: سميناه
14: شربيل.
0: واو واو واو
14: بالجاني،
0: فاتوا
14: اسمه شربيل
0: بالجاني. شربيل بالجاني مار شربيل يحميه. لازم تبلشوا تدوروا له أغاني أغاني هيك بس على الخفيف، ما تقولوا الراديو لأنه ما بيقدر يسمع موسيقى عالية. وبعد شوي شوي بيصير عنا يعني مستمع جديد اسمه شرب الغاوي.

0: كمان كل الأهل اللي عم يسمعونا بدي أذكركم بسانتر لي سافوار، هالسانتر الإدوكاتيف اللي موجود بطبرجة. سانتر لي سافوار بيفتحوا كل يوم الساعة 4 بعد الظهر لـ8 بالليل لحتى يكونوا عم بيرافقوا تلاميذكم بعد المدرسة، عم يساعدونا يخلصوا الدفوار اللي عندهم، يرجعوا يرجعون لهم كل شيء أخذوه خلال النهار. أهم الأساتذة والمعلمات عندهم هن بعدهم بيعلموا، يعني منهم غايبين عن التعليم، بعدهم بيعلموا بأهم المدارس اللبنانية، هيك بيضل التلميذ ملحق على كل شيء، ما بيوصل على الفحص وبيفوت بالحيط، بيكون كل شيء بعده براسه. كمان الأهل يلي عندهم أولاد هلأ هالسنة عندهم تقديم رسمي، ضروري تسجلوا أولادكم من هلأ بسانتر لي سافوار بطبرجة لحتى تضمنوا نجاحهم، لأنه بسانتر لي سافوار التقديم الرسمي النجاح فيه مضمون 100%. فإذا رقم لي سافوار إذا بدكم تسجلوا أولادكم 81-119-228 81-119-228. يلا بدك إلي تروح على بريك.
1: صباحو شربل، صباحو إلي.
0: صباح
1: عم تابعه وكتير حلو بس بعقد، يعني طلعني عن تيابي، يعني التلج والنار بيجتمعوا وأوصلين ما بيجتمعوا. دانا وهي اسمها الحقيقي بيرت، وهي مشهورة على السوشيال ميديا وعلى التيك توك.
0: طيب عطولي عائلتها لننبش عليها. تحيي لك يا سمر، شو هالممثل السوري العظيم أنس طيارة، تحيي كتير كبير لألو. كمان هاي مرعشلة مظبوط اسمها البطلة لين، وكلهم أساتذة ديما أند لفت، وكل الممثلين بالمسلسل اللبنانيين والسوريين.
2: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بقى.

0: الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا. ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك. ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية. أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.

0: والله من دونكم نحن ولا شيء. لو ما كنا بنجيك اليوم نترفق نحن وياكم بصارة ستة ومن قلب بيروت, شو كان بدنا نعمل قبل هالضو؟ كيف بدي يقطع وقتنا؟ يلا شو معظمين هالمستمعين اللي كله بدنا نقول بونشور لميراي. يلا ثلاثة دقايق بتكون ميراي معكم. كله عم يبعث لي اسمها بيرت واكد, هي المشهورة كتير على السوشيال ميديا, يلا عملت لها فولو على انستغرام.
1: خطر على بالهم انه يطلبوني.
2: سقت الازاره والجزاره.
3: بيرت واكد تورطها يا مرعشلي.
4: قالوا له انت ليش بتعملي فيني هيك؟
1: هن قالوا لي يجيبوا انفلونسر يعني تمثل, فبدهم يتحملوا مسؤوليه انه انا مصوره كل وراء الكواليس.
2: قديره وجديره.
3: بالكلمات اللي شهرت فيهم على السوشيال ميديا وحاليا بنسمعهم بمسلسل حب عورة,
2: اما خلينا نظبط حالنا. سقت الازاره والجزاره. اما
3: بلشت بيرت واكد لقائها مع إيتي بالعربي اللي صار بكواليس المسلسل بتركيا في أولى تجاربها التمثيلية بدور دانا.
1: عن جد ما معقول قلبك شو طيب, أصلا عن جد كتير حبحبي, هو شاب كتير مهضوم. أنا حسيت كتير أنه شخصية دانا بتشبه شوي شخصية بيرت بعفويتها, بأنه
0: كتير مهضومة عن جد كتير. يلا يلي ما بعد ما عمل فوق, يلي ما عمل داونلود لسيرفي فايند ضروري ضروري تعملوا داونلود, لأنه سيرفي فايند بتسهلكم كل أمور حياتكم. كل ما بدكم شغلة بتصيروا تلفون لأصحابكم للجيران, بدي سنجرة, بدي حكيم شاطر, بدي روح على شي مطعم هيك حلو بالمنطقة الفلانية, ما بدي شي, بتفوتوا بتكتبوا اللي بدكم إياه حسب أنتوا. بس تعملوا داونلود للسيرفي فايند, بيطلبوا منكم تختاروا بدكم اللغة الإنجليزية أو العربية, بس بلغتين بتكتبوا بتعملوا بتنبشوا اللي بدكم إياه وبتلاقوه من الأقرب للأبعد على بيتكم. سيرفي فايند عن جد كثير مهمة, وحتى الأشخاص اللي عندهم خدمات يعني حتى ما تستحوا لو خدمة صغيرة, يمكن بتعملوا شيء أشغال يدوية ببيوتكم, يمكن عندكم جراج, يمكن عندكم مصلحة كبيرة, حتى فيكم تشتركوا بعشرة دولار بالسنة كلها وبصيروا كل الناس يعرفوا فيكم على الابليكيشن. اول شيء شغلكم بيزيد, وكمان اذا انتم بتعرفوا حدا يعني في مجال انه يشترك بالابليكيشن, اذا بتبعتوا له اللينك وبيشترك انتم بيطلع لكم نسبه من قيمه الاشتراك, وكل ما تبعتوا اللينك لاشخاص تانيين وكل ما يشتركوا بتكون عم بتضاعفوا ربحكم. سيرفي فايند كتير مهمة, وأنا بنبسط أنه كل نهار بيبعتوا لي المستمعين أنه نحن عملنا داونلود وبيعملوا سكرين شات وبيبعتوا لي. مرسي لكم, لأنه كل شيء منقوله بتعملوا. بطل شربول قال إيطا خلص عملت لها فولو وقالوا لي إذا بدك سكني بكفار حباب فينا نقلها اليوم تحكيك. أنا جارتها لميراي, ما تكون بالبناية ميراي معكم. يلا وصلنا لنهاية لقائنا, رفقناكم من الساعة 6 ولغاية هلأ بصارت 6 أول قسم من صبحيتنا. هيدي ساعة ونص كانوا تقليعة, أكيد هلأ محمسين لحتى تترافقوا مع ميراي ومن قلب بيروت. أكيد إلي رح يبقى معكم للعشرة. أنا برجع بلاقيكم على راد على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي, هيك نشوف شو في أخبار, إن شاء الله لي أخبار حلوة مش كلها نق نق نق لأنه تعبنا من النق. بدي أتمنى لكم بقية رفقة حلوة مع أغاني أغاني. أنا برجع بلاقيكم بصارت 6 ابتداء من الساعة 6 من صباح بكرة الجمعة, وبدي أتمنى لكم وقت حلو من هلأ لوقت, انتبهوا على حالكم خصوصا إذا عم تسمعونا على الطرقات. مرسي إلي, باي باي.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: نط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير. بونجور يا أحلى ناس، يا أحلى عالم. أنتو إيه، أنتو اللي عم تسمعوني، كل واحد عم يسمعني هلأ وعم يسمع من قلب بيروت، أنتو أحلى ناس. شوفوا حالكن، قدروا حالكن، شربي لهيدا الضوء، الله يرضى عليك. ذكرتني بالتلفزيون. تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، اللي وعيوا وعيتوا مظبوط مظبوط يعني. يلا اليوم 8 تشرين الأول ويوم جديد من هالعمر. بس سؤال اليوم، مين وعي عن جد؟ يعني في ناس بتفيق من النوم وبترجع بتنام، في ناس بتوعها بتغسل وجهها بتشرب قهوتها بتروح على الشغل وبعدها نايمة. نايمة عن التفاصيل الحلوة، نايمة عن الفرص، نايمة عن الناس اللي بتحبها، ونايمة أوقات عن حالها. يلا أما أنتو يلي هلأ عم تسمعوني، بدي أعرف مين واعي واعي، يعني مين راسه هيك صاحي، أفكاره صاحية، وقلبه كمان وعينه عنهاره. كنا عسنين شوي ولا يهمكن، عنا ساعتين ونص سوا، ومن هلأ لآخر الحلقة منجرب نصحصحكن شوي من عجقة الأخبار، من هموم الحياة، ومن الركض اللي ما بيخلص. بيروت ومن قلبي لقلبكن، صباحكن حلو يا رب. إن شاء الله نعرف نضحك اليوم ونعرف نعيش.

فريقنا مجهز حاضر رائع أكيد شربل البروديوسر القوي شربل معنا اليوم وإلي على إخراج الفترة هاي إلي دي جي اليدزي بونجور شو لابس أحمر اليوم أحمر يعني ناري ناري يا ويلي شو بدها تكون هالحلقة قوية وأكيد بدي حيي حبيبة قلبي ميلينا إن شاء الله تكوني عم تسمعينا بدي قلك اشتقنا لك كتير ومنحبك كتير

مقدمين للمستمعين ميسيو، أنا كمان ميسيو كتير كتير كتير. صباح الحب يا حب المصحصحة من الساعة 4، هيدي سمر كمان بتوعوا بالدنمارك الساعة 4.

0: سمعينا من ألمانيا جورج، أهلا وسهلا فيك جورج. كمان وين بكير بألمانيا وين ما كان؟ أكيد وين ما كان الناس بتوعها بكير، مش نحنا بس يعني ما نربي حالنا جميلة، الناس بتوعها بكير وتروح على أشغالها. بس أكيد يعني ما فينا نطلع من البيت من دون ما نحط كريم العناية بالوجه، طبعا نعطي هالبشرة حقها من الاهتمام كل يوم. تعرفي صديقتي المستمعة، وجهك هو أول شيء بيحكي عنك، فليش ما بتعطيه العناية يلي بيستاهلها؟ عناية بتحسي فيها وإطلالة بتحبيها مع غليموري. موري دايما عم خبركن عنه، هي برند إيطالي للعناية بالبشرة، عاملين بإيطاليا بس بجودة عالية، استعمالها سهل وأسعارها كتير مناسبة للكل. أكيد عندهم فيس ووش لتنظيف البشرة، سيروم للترطيب والعناية، كريم للترطيب الشد والنعومة، آي كونتور، SPF 50 للحماية من الشمس. يعني سكين كير بسيطة بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع. غليموري، لأنه بتعرفوا أنه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدها 100,000 منتج، يعني مجموعة بسيطة بتساعدنا نعتني ببشرتنا. يلا فوتوا على إنستا، حطوا غليموري أندرسكور كوزماتيكس، أو فيكن أكيد تتصلوا فيهن عبر واتساب على 71-0-80-74، أو كمان فيكن تفوتوا على الويب سايت glimorecosmetics.com. ما تنسوا فيكن تطلبوا هلأ عبر واتساب على 71-0-80-74.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

والبرد دفى واصل لعندك مع ميزود دفى بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفى ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفى واصل لعندك.

0: حليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
0: توقعات الفلك والأبراج.
2: مع برج الحمل، نهارك في حركة واتصال أو خبر كنت ناطره، ما تستعجل بالرد على حدا، خصوصا إذا حسيت إنه الكلام استفزك. بالشغل خطوة صغيرة اليوم ممكن تفتح لك باب أكبر. برج الثور، عندك رغبة ترتب أمورك وتسكر ملفات عالقة. عاطفيا كلمة بسيطة منك ممكن تصلح جو كان شوي مشحون، انتبه ما تكون عنيد. برج الجوزاء، النهار اجتماعي بامتياز، احتمال تسمع خبر او تتلقى اتصال بيغير مزاجك. عندك افكار كتيرة بس حاول ما تبلش خمس شغلات مع بعضهم يعني وتتركهم كلهم بالنص. برج السرطان، اليوم بدك شوية هدوء مع هيك ناس أصحابك، لازم تبعد عن الناس اللي بتستنزف طاقتك. عاطفيا في دفء وتقارب. هلأ إذا في زعل قديم اليوم مناسب تخفف المسافة. الأسد، ما اختلفنا، دايما حضورك قوي واليوم كمان حضورك قوي. فرصة حلوة بالشغل أو بموضوع شخصي بس ما تخلي الثقة بالنفس تتحول ل أنا بعرف كل شيء. راسك مليان تفاصيل وحسابات، ايه شوف، افتح راسك وشوف. اليوم جرب تبسط الأمور بدل ما تحلل كل كلمة وكل تصرف. ماليا انتبه لمصاريف صغيرة عم تتجمع من دون ما تحس. برج الميزان، شو هاليوم الرائع لبرج الميزان، لأنه يوم مناسب للمصالحات ولإعادة ترتيب علاقة مهمة. ممكن شخص يفاجئك بموقف حلو وبموضوع الشغل أو مال، ما تقول بعدين، لازم اليوم تاخد القرار. العقرب، بدنا نقرر، بدنا نبلش نهار حلو ولا ما بدنا؟ يعني انت عندك حدث قوي اكيد، حاسس انه فيك تعمل اللي بدك اياه، بس بدي حذرك شوي، ما تبني قصة كاملة من معلومة ناقصة. سأل اتأكد وبعدين قرر. بدك تغيير، بدك تكسر الروتين، احتمال تخطر لك فكرة حلوة اليوم، مشروع جديد. عاطفيا بدك تخفف شوي مزح إذا كان الموضوع حساس. برج الجدي، نهار عملي بيطلب منك تركيز، في شغلة كنت مأجلة لازم تحسمها. ماليا

التنظيم اليوم أهم من أي مخاطرة أو شراء شيء على السريع. برج التلو، فكرة جديدة عم تكبر براسك، ما لازم تهملها. شخص قريب ممكن يعطيك ملاحظة مفيدة حتى لو ما عجبتك بالبداية، اسمعها قبل ما ترفضها. الحوت، مثل العادة المزاج دايما حساس عند برج الحوت، بس بنفس الوقت واعي لكل الأمور حواليك. خليك قريبة من الناس اللي بيريحوك وما تعطي أهمية كبيرة لكلمة عابرة أو موقف صغير.

0: ينعاد عليكم مواليد 8 تشرين الأول، إن شاء الله يا رب دايما دايما بالصحة والعافية والنجاح.
1: صفات مولود اليوم

يلا بدنا نقول هابي بيرثدي عبال المية يا نور عيوني. كارمن بدها تقول لابنها إليا صار عمره 4 سنين ينعاد عليك يا حبيب قلبي يا إليا، ومامي ودادي بحبوك كتير. مولود اليوم شخص اجتماعي بيحب التوازن والجمال، يعني عنده قدرة حلوة يشوف أكتر من وجهة نظر، غالبا ما بيحب المشاكل والمواجهات ودايما بيلاقي حل يرضي الكل، بس عنده مشكلة صغيرة بياخد وقت طويل ليقرر. يعني ممكن تسأله بدك قهوة أو شاي بيقلك والله شو رأيك أنت؟ عاطفيا بحب العلاقة اللي فيها احترام واهتمام. رسالة مولود اليوم: ما تحاول ترضي الكل على حساب راحتك، التوازن الحقيقي بيبلش لما تعرف امتى تقول ايه وامتى تقول لا.

0: سحر حتى بالدنمارك عم تحكوا عن الغلا؟ شو هيدا؟ بتقلي شغلنا يا ميرو الغلا والحلا. بالغلا ما بيجي حلا حبيبتي يا سحر. كمان بالدنمارك شفتوا؟ كمان هن عندهم غلا.
1: شو جابك
0: عمي؟ Love you يا قلبي love you. أنا كمان بحبك كتير.
1: عندك عندنا يا صغيري.
0: طالما الأهالي بعدهم معنا ما وصلوا على أشغالهم وفي ناس بعد كمان ما وصلت أولادها، أكيد في كتير أهالي هلأ بالسيارات اخدين أولادهم على الجاردوري. بس أنا رح دلكن على جاردوري غير شكل، موجودة بزوق مصباح اسمها كريستال. فظيعين. أول شي رح دلكن وين هن؟ بوج مدرسة سيدة الويزة. كل يوم بيفتحوا بجاردوري كريستال من الساعة 7 للـ6 المساء. من أهم أولوياتهم بكريستال أنه بيأمنوا بيئة آمنة ومريحة للأطفال. دايماً في انفيرمير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال، كمان في فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. هذا البرنامج اللي بيتبعوا بكريستال هو بيداغوجي مونتيسوري، وكل الناس تعرف شو يعني. اللي مين انت عم بتقلي انا كنت حاطة ابني عندهم بكريستال بعقده؟ خي thank you. هلا طبعا ما تسألوا عن احتياجات الاطفال، كل الاحتياجات بيأمنوها خلال النهار، من الترويقة من غدا، شو بيحتاج الطفل، حتى انتو بتعرفوا مسبقا شو بده ياكل اليوم طفلكن. يعني كمان الولاد اللي بيضلوا لوقت متأخر بيكون كل شي مأمن لن. رح اعطيكم رقمون، هني موجودين بزوق مصباح بوجه مدرسة سيدة الويزة، 79-312-760. بس الحلو عندهم في برامج مهمة بيعتمدوا كتير على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور. يعني لازم تكون هالأنشطة متنوعة ومناسبة لعمر الطفل وقدراته، بهدف تطوير شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية. تنسوا أنه عندهم كمان after school لكل الأهل يلي دوامهم بالعمل طويل. جاردوري كريستال بيزوق مصباح، 79-312-760. مرسي كريستال يا حبيبة قلبي، thank you.

فادي يازجي بونجور. قدي صلنا وسمعنا صوته لفادي شارفيل، اشتقنا لك كتير يا حبيب القلب فادي. طبعا كنا كتير كتير نستعين فيه بأمورنا النفسية وأحوالنا، خصوصي هلأ كيف النفسية يا دكتور فادي بهالبلد؟ بعد فيه نفسية ليه؟

منك يا ساندرا، لك شو مهضومة ساندرا، شو بتقلي؟ قد ما بتعملي الدعاية حلوة قلت يا الله يا ريت عندي بيبي لحطه بكريستال. حبيبة قلبي يا ساندرا، خي هيدا الهدف، يعني انه يوصلكن كل شيء مثل ما نحن بدنا على كل، لانه كل معلنيننا بيعقدوا بيجننوا، ما منقلكن شيء يكون عاطل يعني.

طرفك انه بعت لي جاتو او شوكولا ونازل هال الشوكولا منه شو هيدا شو ليه بدك تقهرني يعني ليه حابب تقهرني من الصبح انه صار لي سنه ونص ما اكلت شقفه جاتو شو عم تعمل في عذاب عم تعذبني يعني شو بدك فيي خيي صباح وست ميراي كمان مبسوط بحالك قال شو صباح الشوكولا بيع الورد مسكر اليوم هيدا موضوع كتير مهضوم رح قلكن ياه حوالي ساعة 8 وثلث موضوع لأنه هلا ما بقى عندي وقت بعد شوي رح يفوت شربل علينا بأخبار مهمة بتعرفوا أنه نحن اللبنانية يمكن أكتر شعب عنده مواهب باختراع الأكاذيب البيضة لحاله أنه منقنع حالنا هيك نحن هيدا سيستمنا ما بعرف هيك من نحن وصغار تربينا على هيدا الشيء أنه كتير منقول جمال لحالنا ومنعرف من أول ثانية أنه ما راح نعملها ما راح تزبط يعني مثل أنه مثلا بدك تعمل دايت أو بدك توقف الدخان هول القصص يلا من هيدا الموضوع منقوله ساعة 8 وثلث

0: هلا مين ديزسكن علي اليوم؟ شو بدكم في اليوم؟ بعتين لي صور كنافه كرواسان. هلا بنحكي عن كريسبي كرواسان، هيدي الكرواسان رائعه. الكرواسون اللي بيعطين لي اياه ما إلها عازة. سمعوا مني وجيبوا كريسبي كرواسون، ما تقولوا لي ما نكون سامعين بالكريسبي كرواسون، يعني لأنها مغلفة وهيدا أساس بالأشياء اللي منشتريها. ديلي فريش برودكت، كل يوم بيوزعوا فريش بالأسواق. الحلو عندهم بكريسبي كرواسان انه بيتم انتاجها بمعمل حديث كتير، كل التجهيزات جايبينها من ايطاليا، فود سيفتي اولويه اساسيه، مصنع الي بالكامل ومعايير عاليه للسلامه الغذائيه. شو مهم هيدا الشيء؟ انه تعرف عم تاكل هالكرواسان ما في حدا دائره، يعني هيدا المعمل معمل أوتوماتيكي يعني، أو بيغلف الكرواسان بتوصل لك فريش طازة ونظيفة. إنه فيكن تاخدوه وين ما كان، يعني باللانش بوكس فيكن تحطوه للولاد، بالجامعة، بالشغل، كيف ما كان أنت فايت على الدكان طالع عبالك تاكل شغلة الصبح. كريسبي كرواسان أطيب شيء. ما بتحبوه على كريمة الفستو أو كريمة البسكوي؟ يا ويلي شو طيبة. في نوع كمان محشي بكريمة بطعم الفريز. في كمان شوكولا، هيدي قصة كبيرة يعني من كريسبي كرواسان. كمان في محشي بالجبنة مع الزيتون، أو في عندهم دوناتس محشية بالشوكولا. ما تضيعوا لأنه في أنواع كتير، في 9 أنواع كريسبي كرواسان، فيكن كل يوم تجربوا نوع. الزعتر كتير طيبة عم بيقولوا لي المستمعين، ولك صحتين. هلأ إذا بعده منه موجود بالمحلات وتكاكين صغيرة، فيكن تتصلوا دغري بشركة كريسبي كرواسان على هيدا الرقم 03-2-6-7-6-6-4 ودغري بتوصل البضاعة لعندكن وبشكل يومي. إذن رقمن كريسبي كرواسان، لأنه بس تدقوها يعني كل طعمة إلى حكاية. رح أعطيكن رقم 03-2-6-7-6-6-4.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت البحر.

0: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
0: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th,

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مستمعينا صار شرب المعنى بأول فقرة له مع أخبار أكيد رح نسمعها منه. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: شو أخبارك؟
1: شو هالأبيض؟
0: ايه مرسي، حل ايامك
1: يعني اليوم أصلا دايما انت شو بقولوا كاملة متكاملة
0: حياتي.
1: بس مع الجليموري على وجهك و...
0: شايف شايف
1: وهالأبيض، واو.
0: ليش بقلهم للمستمعات والمستمعين كمان؟ لأنه مش معقول شو هالبرودكت بعقده.
1: ايه قال لي اليوم حاطت جليموري
0: كمان؟
1: ايه على وجهه.
0: ايه هلا بده يشرب قهوة كتير.
1: بس أول مرة بشوفك لابسة أبيض.
0: لا بحب الأبيض، حلو. يعني
1: عندك شي مناسبة؟
0: عندي غدا. ليك شربل، أنا شو بدي أقول لك، بدي استفيد لأنه الأبيض بالشتاء صعب.
1: يعني دغري بتوسخ.
0: صعب أنه أبيض.
1: ميري، يعني أول شيء بدي حقيك وحيي كل المستمعين اللي عم يسمعونا ويلي بينطرونا كل يوم من الستة للعشرة، خصوصا اللي بينطرونا أنا وياك. يعني كثير بلتقى بناس بيقولوا لي بننطركم على 8 وعلى 9 لحتى نعرف شو في بالبلد. ونحن هيدا هدف هيدي الفقرة، أنه الناس يلي بتسمعنا أنه ما تروح على إذاعات سياسية، ضل معنا هيك بتعرف كل شيء عم بيصير.
0: مزبوط،
1: نحن مننقلهم الزبدة، يعني الأخبار اللي بيستفيدوا منا.
0: لا
1: شوي صح. يعني ميراي، أول شيء بدي بلش أقول أنه عن جد أنا يعني كتير بزعل أنه بلبنان ما عم بتشوفي حلول لأي مشكلة أبدا.
0: ما في
1: ما في شيء بخليك تتفائلي أو هيك تفكري لبعيد، تبني أحلام، تقولي بدي أعمل هالشغلة السنة الجاية. واللي بزعل أكتر أنه ما في وعود حتى بانفراجات أبدا، لا بالمدى القريب ولا بالمدى حتى البعيد. يعني بدي أعطيك مثالين صغار. موضوع الكهرباء قديش قلنا ناطرين وسنين وسنين سنين،
0: إجا
1: بارح الموقف من الوزير، يعني شو قلنا لزوم أعطي كيف ما أعطي كيف، هودي روحوا حلوا مشاكلكم ببعضكم. أنا بهمني بتجيبوا لي كهرباء أو ما بتجيبوا، ما عم حط الحق على الوزير سما يعملوا حملة علي. بس الموقف كان كتير هيك ما حبيني أبدا، وخلص أنا محله بقدم سيارة بروح بقعد بالبيت وبطيخ كسر بعضه. وحتى موضوع المي ميراي، يعني بتعرفي بدي اقول شغله، عنا بعالي كسروان ببلد المي، بمنطقه المي اللي مليانه بوع، ميراي ما عم نشوف المي. يعني معودين يوم اي يوم، لا هلا ما عم نعرف ايمتى عم تجي المي، كيف بتجي. امبارح انا كنت نايم اليوم الصبح انا رجعت لزعلت لمدينة، اجت بالليل شوي صغيره. يعني حتى بيجيبوها بالليل مثل الكهرباء. سرقه.
0: ليه
1: لا في تحقيق؟ ليش المي مقطوعه؟ لا في متابعه؟ لا في شيء مسؤول بيطلع بيقول لك شيء كلمه بيطمن الناس؟ للاسف
0: يا حرام.
1: ميراي في مواضيع كثيره بدي احكي فيها، خصوصا لها علاقه بالفساد وبالهدر، بس بدي اتوقف، بدي بلش من محل، من فيديو عن جد عصبني كتير. اكيد شفتيه انت، هيدا اللي على الدورة، شوفير باص خاص اللي طلع على شوفير على باص الدولة
0: وضرب.
1: حضرت الفيديو
0: ضربه.
1: يعني لا يعني سبلوا مسبيت في نسوان بالباص، بباص تابع للنقل المشترك، لمصلحة النقل المشترك. يعني التعابير ياعي بالشوم. يعني تصور أنا بدي حيي رئيس بلدية شتورة يلي هو عضو بمركز سلام المرورية ويلي كان ناشط ميشيل مطران، يعني أخذ الفيديو حطه على صفحته وقال لو هيدا صار عنا بإطار منطقة شتورة كنا علقناه بساحة شتورة. يعني سبله لزلم كبير مبين اللي سايق الباص تبع الدولة، أهانه، أهان الناس. يعني تعابير بالسحق لك إياها. بس أنا بدي حيي ميراي، بدي حيي لانتبه، وهددوا إذا بعد بيطلع راكب عن الدورة. يعني عم بيهددوا لباص الدولة ممنوع تجي على الدورة وممنوع تطلع راكب. بدك تشوفي هيدا مين اللي دعمه، أي سياسة، لأنه على السوشيال ميديا بتشوف إنه هيدا مدعوم والناس قالوا معروف. مين اللي دعمه؟ أي سياسة؟
0: شيري منطقة أي الدورة حزب؟
1: أي ممنوع باص الدولة اللبنانية يقرب صوب الدورة أو يطلع
0: حلو
1: عليك.
0: كتير حلو.
1: بس أنا هون ميراي بدي حيي من بعد أنه هيدا الفيديو صدر بيان عن مكتب شؤون الإعلام بالأمن العام اللبناني، أنه بعد المتابعة والرصد وبعد تحديد هوية هالشخص اللي أنا هون مش البيان قال اللي وسخ مثله مثل وجهه، مكتب المعلومات بالمديرية العامة للأمن العام أعلن أنه تم توقيف هالشخص مبارح وعم ياخدوا الإجراءات القانونية بحقه.
0: برافو.
1: على سيرة النقل المشترك، بتعرفي بعتونا وزارة الأشغال أنه بكرة عاملين احتفال ببلدة البربارة بقضاء إشبيل.
0: ايه.
1: بده يمشوا أول ترين على الكهرباء بلبنان، رح ينطلق على سكة الحديد القديمة بالبربارة، ورح يوصل، عاملين احتفال كبير بلدية البربارة ومصلحة سكك الحديد.
0: شو الخبرية؟
1: رح يوصل الوزير رسامني وكل الفعاليات إلى الحفل على متن الترين. ترين زغطور. هلأ اتصلت بمصلحة سكك الحديد قبل ما فوت على الاستوديو تأكد عن هالخبر. ايه. لأنه طلع أنه هذا الترين بس إذا بدك للاستعمال السياحي بقلب بلدة البربارة، لأنه كشفوا عن السكة. بس أنه حلو أنه نقول بلبنان طلعنا بالترين. أنا والله بكرة طالع، بكرة راي على البربارة وبدي أجربه.
0: ياس.
1: بس بتعرفي براي بتقول شغلة، لأنه قلنا أسبوع أكيد أنت حدا بتابع على السوشيال ميديا، شفتي يعني قبل مرة صادفنا حدا شخص معنا بالبرنامج وقت على التليفون مش من زمان، كان عامل مثل طيارة تاكسي
0: إذا
1: تتذكر.
0: ايه فلاينكا
1: وهن اللي عملوا تاكسي ليرة وقبلة.
0: ايه بس فظيع.
1: ايه بس قال لك شو اللغط اللي صار، اللغط اللي صار انه تصوره بالخبر اللي الصحافة كلها عم تنقله، ما بتعرفي بيسروا عن بعضهم، حاطين عن خبر البربارة حاطين صورة الترامواي يلي اخترعوا المبتكر. آه. يلي كان معنا ضيف هشام حسامي سارقين له عن السوشيال ميديا اللي عنده صورة التراموي. آه. اللي هو اخترعه وحاطينه بخبر هيداك هيك زغطور، عرفت بدي يكون انه عم يقطع بقلب البربار.
0: ميني ترام. أوكي.
1: بس ميراي حبينا لانه من حوالي الاسبوع انا عم تابع وكل يوم قول بدنا نحكيه لهشام حسامي هالمهندس هالمبتكر هالصناعة اللبنانية اللي مشوف حالنا فيه، اللي عنده كتير اختراعات بس للأسف دولة ما عم تطلع، واقفين عنده بالمصنع ببشمون. خليه خبرنا كل الناس تابعت التراموية اللي هلأ اخترعوا على الكهرباء، ما بده سكة حديد، ما بده شرايط كهرباء، بيمشي على الطريق عادي. هو عبارة عن 2 كابين ملزقين ببعضهم بيسعلوا يمكن شيء 70 شخص. أنا تبعت الموضوع على السوشيال ميديا، بس خلينا هيك نرحب بالمهندس والمبتكر والصناعي اللبناني هشام حسامي لحتى يخبرنا على الاختراع، إذا رح يبقى بس واقف بالمصنع بيبشمون. هشام
2: هاي.
1: صباح النور.
2: أهلا صباح الخير.
0: كيفك تمام؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أخذوا لك شو؟ أخذوا لك صورة امبارح ونزلوها على الخبر.
2: اي بس خلينا نوضح، هي مش عمليه، لا مش فرع، هي اكيد صاير في لغط.
1: لا اكيد لغط انا قلت.
2: ونحن يعني صدرنا رحب ومستوعب، بس اكيد يعني هذا الخبر مع هذه الصوره ما بيتناسب مع
1: بعض. لا يا شام انا قلت اللي هو شو بيصير. نحن معروف بالاخص المواقع الالكترونيه بتسرق الخبر، يعني بتسرق الخبر عن بعضهم بدون تاكيد. بيكون حدا اتغلبط يعني بده شي صوره تترن لينزل خبر، لقى اسهل شيء انه ياخذ لك الترامواي وسرقوا الخبر عن بعضهم. طيب خبرنا عن هالترامواي اللي عامله.
2: نحن اول شيء عملنا اول ترامواي كهربائي بتصنع بلبنان والوطن العربي. يعتبر هذا الترامواي هو بعالم الصناعه.
1: طيب شو يعني بس هو الترامواي؟ ترامواي شو يعني؟ شو الفرق بينه وبين ترين؟
2: الترامواي هو معروف انه بيمشي على سكك حديد وبيمشي ضمن الوطن. القطار هو بيمشي بين المحافظات وبين المناطق.
1: نعم.
2: الترامواي هيدا اللي احنا صنعناه هو التراكلس ترام، يعني هذا منه بحاجه اليوم لسكك حديد، لانه بحاجه للبنيه التحتيه ولانه بحاجه لكابلات.
1: عزفت يعني.
2: هيدا شيء تطور اليوم. اول دوله بالعالم تعمله هي كانت الصين. وبكل فخر نحن لبنان تاني بلد بالعالم.
0: واو.
1: تاني بلد بالعالم، اول بلد عربي يعني. شو حلو.
0: واو.
1: حلو.
2: وهيدا بامكانيات خاصه وبتمويل خاص، وما في حدا ساعدنا بهذا الموضوع.
0: اوف، ما سالت حدا يساعدك؟ مش معقوله.
2: نحن لبنانيه عنا كل القدرات وكل الامكانيات، بس احنا بدنا فرصه بس في هذا البلد. انا بفرجي احنا شو قادرين نبتكر.
1: ميراي بدي اسال هشام، لانه هشام معروف عنه. ايه. هو اللي اخترع التاكسي ليرا، هالتاكسيات الحديثه على والحضاريه اللي عن جد اذا بتمشي ببيروت هيك بتعطي صوره حضاريه عن هالمدينه.
0: اوكي.
1: يلي كمان طلعناه على الهواء اللي اخترع التاكسي طياره الفلاين كار.
0: ايه.
1: وهلا التراموي. طيب مين من المسؤولين حدا تواصل معك يجربوا يتبنوا هالاختراعات، خصوصا هلأ عم ينحكى عنه بده يعملوا ترين، ما بعرف إذا أيامنا.
2: هلأ بصراحة احنا يعني أكيد احنا اللي تواصلت احنا وياهم إن وزارة الصناعة وزارة الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة بطرابلس كمان، كان يعني كل الأشخاص المعنيين بالقطاع الصناعي تواصلوا معنا، وأكيد يعني قدموا كل شيء اللي بيقدروا عليه الدعم المعنوي ايوه وقوفاً حدنا بهذه المرحلة، وإن شاء الله نحن خلال هلا لشهر رح نطلقوا لهذا الترام من وسط بيروت قدام الحضور الناس والوسائل الإعلام كلياتها.
1: واو، رح تطلقوا بس مجرد حفلة أو رح بيصير على طول يمشي ببيروت؟
2: بالنسبة للخط السير وبالنسبة لوين بدهم يمشي كذا أنا ما شغلت يعني حد الترام وهي هلا الدور هي أهم هذا الموضوع، أهم القطاع النقل، أهم تطوير القطاع النقل، ساعتها بكون يعني وضع تاني. بس هلا بالمرحلة الأولى نحن عم نوصل رسالة إنه نحن بلبنان رغم كل
1: الاقتصادية
2: الطاحنة قادرين نحن اليوم نفتكر وقادرين نعمل وقادرين.
0: برافو. بس سؤالي لك إنه بيمشي على كل الطرقات وقديه بيساع
1: بيتأثر بالجوار
0: يعني
2: نحن مجهزينه مجهزينه انه بيقدر يمشي بكل الطرقات بلبنان ومنه بحاجه، هو بس بده خط سير، يعني بس بدنا نقول انه هذا بده يمشي من هون لهون بهذا الخط السير. الطريق منا مشكله كيف ما كانت الطريق بيمشي عليها. وهذا بيساعد تقريبا حوالي 70 شخص احنا كمرحله اولى عملناه، ممكن كمان نقدر نزوده بعد يوصل ل 110 كيلو.
1: يلا ان شاء الله مسير نشوفه على طول على الطريق.
0: بس سؤال شربل، عم بتقول شربل قبل انه ما بده سكه؟
1: ايه بيمشي على الزفت. عادل
2: هو مجهز بدوليب خصوصي لقلوه، هذه المريب بتغني عن السكه الحديد وبتغني عن الدوليب المريب ممكن في اليوم يعني بتصير عمليته اسهل.
0: اوكي
1: يلا ان شاء الله مسير نشوفه على الطريق.
0: بنصير نروح ونجي فيه
2: ان شاء الله.
1: مراي اذا ما عندك شيء انا بدي اساله اخر سؤال هي فيه. هشام يعني بعد التاكسي ليرة وبعد الطيارة التاكسي وبعد الالترامواي شو عم تفكر اخر شيء تعمل لنا شيء اختراع جديد؟
2: والله نحن هلا بقيد دراسي لمشروع جدا متطور يتماشى مع رؤية العالم 2030 للمدن الذكية. عم نعمل شغله كثير حلوه، بس احنا برجع بقول لك شغله، نحن بحاجه لدوله توقف حدنا، بحاجه لدوله تسمعنا
1: تتبنى
2: اوكي فاين كثير منيح، بس اذا ما تبنيت على قليله بس يقعدوا معنا ويسمعونا شو في نحن عنا اشياء ممكن نحن نقدمها، تطور تكنولوجي يتماشى مع رؤيه العالم 2030. لانه انا بس بدي اوضح شغله استاذ شربل انه العالم كله متوجه بال 2030 للمدن الذكيه والمدن المتطوره. هل من المعقول انه مدينه بيروت تبقى على ما هي عليه؟ هل للاسف هالفوضى وهل هذا اللي عم نشوفه اليوم بالبلد؟
1: خلي تشيل الكهرباء عنا خلي يصير في كهرباء 24 ببيروت.
0: شو يعني نحن بحاجه ل هيك خبرات ولا قدرات مثلك كبيره اكيد، يعني لازم نبلش من مطرح.
2: اكيد لازم مدام ميلاي نبلش من مطرح، وانا اكيد انه انا كشاب لبناني اليوم امن بوطني امن ببلدي، عندي قدرات اقدر اخدم فيها وطني، انا ما عم بتردد ابدا، انا عم حط واعمل وعمل هاي المشروع صار جاهز. اتفضلوا لنقعد نحكي ولا نقعد
1: الله يقويك، وهيدا يديك كمان لوزاره الاشغال العامه والنقل كمان لحتى يقعدوا معك وشوفوا كيف بدهم يسوقوا لهالمشروع الحلو كتير يلي منشوف حالنا فيه.
2: أنا متعاون مع كل شيء بقول للدولة اللبنانية يقدر نخدم، أنا حاضر، أنا من بعيد أنا قريب، وأي شيء أنا بقدر نخدم لبنان أنا حاضر.
1: شكرا لك المهندس والمبتكر والصناعي هشام حسامي. والناس بيقدروا يشوفوا اذا طلعوا لعندك عبشمون على المصنع؟
2: احنا هلا ان شاء الله خلال شهر حنطلقوا من وسط بيروت، مما بحب يجي اهلا وسهلا بدا يتفرج بالاحتفال.
1: شكرا لك
0: مرسي يعطيك العافيه. باي باي.
1: يعني مراي في كتير اخبار بس خلينا هيك بشكل سريع مره بعدين بننقلهم للساعه 9 وفي ملفات كثير خصوصا تلك بدي احكي عن موضوع تحويل الاموال لبرا وين صرنا بهذه القصه ومصريات المودعين وكيف تهرب اموال لبرا ومصارف متهمه وتحقيقات عم بتصير وكلها ورا الكشوفات اللي عم يعملها مصرف لبنان. ان شاء الله تكمل هيك الدوله يعني والحكومه وما يسكتوا ابدا عن كل الفاسدين اللي وصلونا لهون. بس خلينا نذكر ميرا انه على الساعه 11 اليوم وزير الصحه العامه دكتور ركان ناصر الدين رح يطلق من مبنى وزاره الصحه الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي لسنة 2026 تحت شعار بتذكرك بكل شيء ذكرها بالصورة الشعاعية. هي المرأة يلي دايما بتقلك انتبه
0: أمول هيك حلوة
1: كتير حلو الشعار، بس بدنا كمان يأمنوا ماموغرافية وكل الفحوصات اللازمة تتأمل للناس مجانا. بدي أرجع أذكر ختاما بأنه مركز بربرا نصار بالأشرفية بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو وجامعة الديس يوسف اليو اس جي بكرة بين الساعة 4 والساعة 6 بعد الظهر. لكل الستات اللي عم يسمعونا بكرة بين الأربعة والستة بعد الظهر عاملين حملة مجانية للكشف المبكر عن سرطانات الثدي وعنق الرحم بمركز باربرا نصار بالأشرفية. يعني رح بيكون في معاينات مجانية، حملات توعية، فحوصات سريرية مجانية، وفحص شو بسموه الإزازة كمان. فبدي بس ضروري بدهم يحجزوا لأنه الوقت ساعتين.
0: لا
1: في كتير أطباء مكرسين وقتهم ليكونوا معكم بين الأربعة والستة بكرة. ضروري تحجزوا على هيدا الرقم 78-75-08-71 كله مجانا 78-75-08-71. بدي أختم يا راي يقول ما بقدر قلك مبارح بس مرقنا الخبر أنا وياكي وحكينا عن مركز باربرا نصار، يمكن ردد على شي ست مستمعات عم يطلبوا رقمهم لأنه ما عم يقدروا يأمنوا الأدوية لمرض السرطان.
0: يا ويلي الله يسعد
1: الناس. بس رأيي كمان بعرف أنه تغطينا الوقت بس حتى نذكر المستمعين حرام لحتى ما يروح اليوم، اليوم إغفال عام بكل الإدارات الرسمية إضراب
0: أوكي.
1: خصوصا لأنه كتار بيروحوا على دوائر النفوس، اليوم إضراب عام وبكرة كمان تسكير للأسف. يعني أنتوا بلبنان أكيد تعودتوا على هيدا الريتم، يعني قبل ما تروحوا على مطرح دايما تلفنوا وتأكدوا إذا فاتحين أو مش فاتحين.
0: يلا هلأ إلى فنجان قهوة من كافيه دو برازيل طيب وبيصحصح وبيجنن، رح نشرب ثلاثتنا أنا وشربل وإلي، وأنتوا كمان شربوا معنا ومن كافيه من قلب بيروت.
3: هرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات. منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 709100071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: Allô, la bibé, l'équipe de Kidji Tahdari Masrahi Tlurni Baido. مسرح المونو بالأشرفية لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البايدو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهي ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: التواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

0: جبت على كل المستمعين ايه جبت القهوة. قولك شو بتسألوني سؤالات ما إلا جواب. جبنا صح. القهوة وقاعدين يا قلبي مرسي بوكو على ست ميراي انت ضحكتك بتنسينا الحزن اللي عايشينه. الله يعطيك العمر الطويل مرسي كلك ذوق.
1: يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيب.
0: رح بلش مع سيرفي فاين. دايما عم بقلكن عن هالأبليكيشن اللي بتجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد
1: ودخيله قلبك يا
0: ليش
1: حبيب.
0: ليش عم بقلكن؟ لأنه منيح لإلكن ومنيح للناس اللي عندها شغل مؤسسة خدمة يعني بتشتركوا بسيرفي فايند أكيد. وكل ما الناس تفوت تفتح الأب وتكتب الشغلة اللي بدها إياها بتلاقيها وين موجودة من الأقرب للأبعد. هيك إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بيصير يبين علي عم بيفتشوا عليه.

في فرصة رائعة للطلاب تيطلعوا شوية مصروف زيادة. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ هو لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. سيرفي فاين تطبيق سهل وهين وبيسهل لك حياتك. فيكن تتواصلوا مع إدارة سيرفي فاين على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. إذن 70 أو 71 10 77 06.

0: شو أكثر جملة بتقولوها لحالكم وبتعرفوا من أول سنة إنها ما رح تزبط؟
1: ودخيل قلبك يا حبيبي.
0: أنا بالنسبة لي أنا بدك تطلع بالإعلان طلع.
2: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
0: أكيد أخطر كذبتين بالعالم أنا بعرف شو أنا بعرف إنه رح نام بكير. في شرفكن مش كلنا نفس الكلمة؟ مش معقول دغري منقوم الصباح ومنقول رح نام بكير اليوم. لا أنا بقول لهم لا لا لا ما فيني أنا بقوم الساعة 5 لازم كون بتخذ الساعة 9:30 10 وخود بقى بتبلش شي فيلم مثلا بتحضر لك شي ربع ساعة نص ساعة منه. طيب ما معقول تفوت التهم والفيلم بعده ماشي ما بيصير بدك تعرف شو رح يصير بالنهاية. برافو إلي. يعني هيدا العذاب اللي بنتعذبه والناس مش انه بتضل مثلا 11 12 لا بتروح 2 3 تيفوتوا يناموا. شفت مين عم يبعث لي عم يقول لي يا الله صار معي امبارح نفس الشيء. ايه اللي شو كنت عم تحضر تأحضروا الليلة. طيب الكذبة الثانية اللي منقولها لحالنا وما بتزبط من أول ثانية إنه بس تفوت على السوبر ماركت لتجيب شغلة وحدة. والله بارح كنت فايتة على السوبر ماركت بدي غرض واحد يا عمي إنه معلي طلعت $70 بس كيس واحد كيس ونص إذا بدكن يعني ما في لحمة ما في سمك ما في سومو ما في كافيار ما في كل هالمواضيع يعني ما مش طبيعي. ودايما بقلكم بس تروحوا على السوبر ماركت كونوا شبعانين على الآخر مش جوعانين شوي وآكلين حلو. عرفتوا كيف؟ متحليين يعني بعد الغداء لازم تكونوا متحليين بعد الظهر بالأربعة خمسة من بعد ما تكونوا تحليتوا ساعتها روحوا على السوبر ماركت. مش تروحوا الصبح تكونوا جوعانين ميتين من الجوع.

0: مقلدين احنا هاي الاكاذيب البيضة، يعني انه منقنع حالنا انه رح نمشي نص ساعة كل يوم، هيك انه رح نرتب البيت بيوم واحد، انه معاش الشهر رح يكفينا للشهر.
1: هو وما في انساك يا ضوء عيني.
0: يعني شو اكتر شغلة بتقولوها لحالكن وبتطلع كذبة؟ مثلا دقيقة وبقوم، بتقوم بعد ساعة ونص، لك شو دقيقة؟ اليوم ما رح اصرف، انه اليوم هيك بتقرر انه ما تصرف، رح نام بكير وبدي في بس رح فوت شوف شغلي على السوشيال ميديا شغلي، بتكتشف انه صار لك ساعة ونص قاعد على السوشيال ميديا.
2: ما حاحكي خطايا
3: ميرو، كيفك؟ قولك اشتقتلي. صبح عشر بلوميلينا، معك إلهام. امبارح انا رحت على السوبر ماركت، قلت انا بدي اجيب واحد اثنين ثلاثة، ظهرت $100 بس ما عرفت كيف، وصرت اطلع اللي جبتهم انه بيستاهلوا هالقد.
0: لا
3: يلا
0: اكيد.
3: يسعد صباحك ونهاركم مبارك جميعا.
0: نهارك مبارك. تعرف شو لازم يعمل الواحد؟ أنا لقيت لكم الحل، إنه مثلا فيتين تجيبوا علبة لبنة أو فيتين تجيبوا شقفة جبنة، خدوا معكم أتحق الجبنة واللبنة، شو رأيكم؟ هلأ إذا معنا يعني ما عليه، بس إنه خدوا قد الغرض اللي بكون تشتروه.
1: كاسي كل علقم
0: يلا
4: بويز. صباحك يا احلى ميري بالدنيا، عن جد مثل ما قالوا لك المستمعين، بس واحد يسمع صوتك ينسى الهم كله. صباحك عسل، معك محمد.
0: مرسي يا محمد، الله يخلي لي اياك، كلك ذوق.
5: تكون الغالي
0: زفت تكرم عينك ماري. لمين بدك تقولي بونجورني؟ لا جراسيا، ومن الا لا جراسيا كلنا بونجورني.

ناديا برافو، هيك بتعمل ناديا، بتاخد مصاري على قد اللي بدها تشتريهم، بس المشكله انه كل يوم عم تغلى الاسعار، هاي المشكله.

0: صباح الخير يا ميري.
1: هاي
0: صباحك الحلو.
1: وصباحك.
0: لو سمحتي حطي لنا شي غنية صباحية هيك لصباح شحرورة لو سمحتي.
1: للصبوحة ولك تكرم عينك. ولا انت طلب بس ونحن بننفذ.

امبارح حضرت فيلم اسمه The Runner. يعني لفتني اول شيء انه شو انه ركض، يعني افتكرت شيء سبور او هيك، لا طلع شيء تشويق. ومهم بتكون صبية بتركض كل يوم، بتعمل سبور كل يوم وبتركض، بتوصل ابنها على المدرسة وبتروح وبتركض وبترجع بتروح على شغلها. مهم هي تشتغل بشي حكومة شيء هيك من هالنوع. هي وصلت ابنها وماشية عم تركض، بيجيها اتصال انه ابنك صار معنا، بفرجوها فيديو لابنها عمره شي 6-7 سنين، بفرجوها فيديو انه صار معنا خطفني وبدنا كذا تا نرد لك اياه. وبتصير تركض بقى، وبصير يقول لها بدك تركضي نص ساعة تتوصلي على هالمطرح تعملي هالشغلة، ما بدي خبركن ايه تما يروح عليكن يعني. كل الفيلم بتركض، صدقوني ما تعبت هالمرة، ما بعقول تعبت، انا طفيت وقمت عم تعبتني كل الفيلم وهي تركض. بس الركض عن الركض بيفرق أكيد، لأنه إذا بتكون تروحوا على مطعم إم مجد بدبي لومول، والله بتركضوا من بيروت لدبي.

0: أن وصلتوا حطيتكم وقت لأنه إذا ريكدين من بيروت للدمية وصلتوا ما هيك؟ مطعم أم مجد بدبي حد المول كل يوم أكل طازة محضر بكل حب لقعدة حلوة كتير مرتبة ونظيفة. عندهم أكلات أنا بتصور أنه مش كل يوم ناكلهم يعني أنه السنات نخاعات سناسي البيض غنم كل شيء محضر على أصوله. أما اللي بيحبوا الني بتعرفوا اللبنانيين مشهورين بالني يعني بيحبوا الني كل حدا بياكله كل يوم في منهم. غمضوا عيونكم واختاروا من السودة للفتيلة للحم الني الكب الني لا لا لا لا لا شي تاني يعني شي غير هيدا بس عند أم مجد. هلا فيكم تطلبوا من عندهم بلا دي جور كل يوم بيعملوا بلا دي جور عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمي بتخليكم ترجعوا مش مرة واحدة عدة مرات وتروحوا الركض لعندهم. أكيد في دليفري من خلال توترز أو فيكن تتصلوا دغري بمطعم أم مجد بالدبي هيدا رقم حفظوا عندكن بسليولاتكن 79-304-250 مطعم أم مجد بالدبي حد المول 79-000-250
1: نهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: حليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا

0: هيدا الفنجان مكسور مفخوط ما بعرف شو صاير له هالفنجان بدي يغيرن. اه برافو هلا تذكرت. بدي اجيب فنجان لكل واحد بالاذاعه واكتب اسمه على الفنجان. ممنوع يشرب بالفنجان الثاني. هلا عندي ماج انا ما بعرف مين جايب لي، يمكن الي مجدلاني ما هيك شربي؟ أولئك انت بتستعملوا عليه صورتي واسمي، ليش شرب اللي انت بتستعمله؟ ليه حبيبي يعني ما بيصير. يلا شو رأيكم لأنه ناس ناطرين أكيد أنه ندخل سوا على عالم الربح مع مين؟
1: بتعب من عزر.
0: أكيد بتعرفوا مع مين؟ مع تارجت فود.
1: عرفتك شوف كل سرعة.
0: اليوم رح نحكي كمان عن ماركت توداي، وقلنا قبل أنه أنواع الباستا تبعها بتوديك على إيطاليا، بس اليوم نكمل الرحلة مع أصناف تاني بتوديك على مطابخ العالم كله.

توداي رايس فيكن تحضروا أطيب الأطواء من الرز الأبيض للكبسة وحتى وصفات الرز العالمية بحبة ميسيلية وطعم غني. أما الطحين فهو الأساس بكل مطبخ. طحين توداي عجينة مزبوطة منقيش معجنات وحلويات لتكمل السفرة.

0: تكون دايما على الأصول. من الباستا للرز والطحين جودي بتجمع المطابخ وطعم بيرفقكم بي كل وصفة. يلا شو رأيكم انه تسموا لي ثلاث أصناف من تشكيلة توداي؟ معنا اتصال. ألو بدنا نوطي صوت الراديو بليز. ألو
1: ألو
0: إيه بونجور
1: بونجور
0: ولك أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحي.
0: صباحك. مين معنا؟
1: عبير.
0: كيفك يا عبير؟ شو أخبارك؟
1: نيحة. وأنت؟
0: نيحة. شو العيلة؟
1: علم.
0: علم. أوكي عبير أهلا وسهلا فيك. سؤالي لليوم أكيد عم نحكي عن ماركت توداي اللي هي ماركت مواد غذائية من تارجت فود، بس سمي لي بليز ثلاث أصناف من تشكيلة توداي.
1: رز طحين معكرونة.
0: برافو. باستا رز وطحين. برافو. ألف مبروك لك، ربحتي معنا مجموعة كتير حلوة من توداي، أكيد بتستلميها من تارجت فود.
1: مرسي.
0: يا هلا. باي باي.
1: باي
0: باي. يلا عبير بدنا نقول لك ألف مبروك، ربحت معنا من تارجت فود. تشكيلة توداي كبيرة أكيد، مش بس في باستا رز وطحين، في مئة ألف قصة، بس اليوم سؤالنا كان عن ثلاث أصناف. بدها تتصل بشركة تارجت فود بعد الساعة 10 على 01-901-702 أو 703. هيلث أب صار فيكن تستمتعوا بلحظات مليانة حلاوة من دون سكر. كيف؟ اليوم رح نحكي عن دايتوس الجديد كوكو وكوكيز مع فانيلا كريم. طبعاً هيدا البسكوي اللي بيخلي كل لحظة خاصة، واللي بيحبوا يغطوا البسكوي بالحليب هيدا المنتج الكن. انتو تخيلوا معي بسكوي كاكاو غني مع كريمة فانيليا لذيذة، وكل قطعة فيها بس 46 كالوري. بدي طمن كل المستمعين انه بديل السكر المستخدم بالدايتوس هو المالتيتول مش الاسبرتام، لانه المالتيتول هو بديل صحي للسكر، لانه ما بيأثر على مستوى السكر بالدم. يلا سؤالنا لليوم، شو بديل السكر اللي مستعملينه بدايتوس كوكو وكوكيز مع فانيلا كريم؟ شو هو بديل السكر؟ هلا قلته. يلا اتصلوا فينا تتربحوا على 01-322-1000. بيجاوبوني على الواتساب، سوري بس ما فيني اخد. يلا معنا اتصال. الو الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين يا هلا. تعرفي شو الجواب قبل ما نكفي انا وياك؟ شو هو؟
1: مالتيتول.
0: مالتيتول. برافو، لانه يعني تاثيره على مستوى السكر بالدم شبه معدوم. مين معي؟
1: جوانا.
0: شو عائلتك؟
1: حداد.
0: منين عم تحكينا يا جوانا؟
1: هلا عالطريق.
0: عالطريق رايحة عشغلك؟
1: صح.
0: عجقة؟
1: يعني
0: اوكي. يلا تسلي معنا وربحتي بالقليلة لو كان في عجقة. اهلا وسهلا فيك. باي باي.
1: باي.
0: جوانا بدها تتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703، بس بليز بعد الساعة 10.

0: شيء شغل لي بالي كتير، بس بدي أقولكم أنه في شغلة تغيرت بحياتنا من دون ما ننتبه، الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. ما بعرف يعني بلش أول شيء أنه كتب لي إيميل مثلا، لخص لي هالملف، اعمل لي جدول، اعطيني أفكار، ترجم لي هالنص هيك يعني. بس هلأ إذا كنتم ملاحظين معي بليز بعتولي إذا أنتم بتعملوا نفس الشيء. الـ AI صار يسمعنا، يعني صرنا نحكي معه عن شغلنا، عن أولادنا، عن مشاكلنا، عن قرارات محتارين فيها. أوقات منوصل لمرحلة من قله أنا اليوم ماني مرتاح، أنا متضايق، ما بعرف شو بعمل، برأيك أنا غلطان؟ يعني من عمل لي إيميل صرنا نقول له اسمعني بليز. والأغرب من هاي القصة إنه الساعة 3 بالليل البيت نايم، كلهم نايمين، وإنت واعي راسك مليان أفكار وما بدك تزعج حدا، بمين بتتصل الساعة 3 وجه الضو؟ سوري يعني بدك تفضفض. الـ AI موجود.
1: ينسوني كلهم ينسوني، وإذا بدهم ما بقى يحسوني.
0: شغلة هاي شغلة بتخوف، يعني إنه يا ترى نحن عم نستعمل الـ AI ولا الـ AI صار جزء من حياتنا؟

اليوم عم نستخدمه لننجز الأشياء أسرع، يعني عم نستخدم الاي اي لنفكر، لناخد رأي، لننظم أفكارنا، لنكتب رسالة ما عرفنا كتبناها، أوقات لنفهم حالنا. والله وبعدين أكيد الإنسان بحاجة لحل بمطرح ما، يعني بيكون محتاج مساحة يحكي فيها تأمله. يعني اليوم منحكي ومنفضفض ومنقول مشاكلنا للاي اي.

0: بليز بدنا نفهم كثير شغلة أساسية إنه الاي اي منه إنسان، يعني ما عنده حياة عاشة مثلك، ما بيعرف وجعك الحقيقي، أنت عم بتخبره عن وجعك، يعني ما لازم يصير بديل عن الإنسان، عن الصديق، عن العيلة، لا أكيد. أجمل استخدام للاي اي مش إنه نلغي البشر، لا يساعدنا أوكي، ما ما ما عندي مشكلة مع هيدا الشيء، بس يعني ما بعرف إنه صار محل بتفش خلقك، يعني بطلت تروح عند حكيم نفساني صرت بتفتح الاي اي. نشوف خالد إذا عندك شيء بهالموضوع. يا الله يا الله. أوكي طلع بالموسيقى تفضل.
1: كمان الاي اي صار فيك تغيري له اسم، تغيري له اسم محدد من الأسماء.
0: ايه انا عملت له اسم مش شيء يعني مهم.

0: القصة أعمق من هيك وأخطر من هيك، إنه أنت ما عم تحكي مع بشر، ما عم تحكي مع إنسان يمكن مارق بهالتجارب مثلك قبلك، أنت عم تحكي مع ذكاء اصطناعي منو عايش مثلك، ما بيعرف، ما عنده إحساس، ما عنده شعور.
1: سنو بحداكي الليل
0: يلا
2: بونجور. هاي مدام ميراي، صباحك هالحلو حبيبتي،
0: وانت كمان.
2: الاي اي بعمره ما بيدوم محل الانسان، ما حدا بحل محل الانسان،
3: يمكن بارح بهالتجارب
2: يعني كله اشياء ما بعرف تكنولوجيه، بس ما بتموت، ما بتدوم محل الإنسان.
0: لا أكيد أكيد بيساعدنا كتير بحياتنا، بس ما بيحل محل الصديق، محل الأهل أبدا. أكيد هلأ شربل رح يدخل علينا مع آخر الأخبار. طبعا أخبار كتير بتصير خلال النهار. أذكركم بأشقر أوبتيك، أكيد في تلاميذ بيعانوا شوي من ضعف نظر، ونحن منعرف أنه اللي عنده ضعف نظر بده يشتري كادر، بده يعمل إزازات، يعني القصة بتكلف. لذلك اليوم مع دخول التلاميذ للمدارس عامل أشقر أوبتيك عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر. اسمعوا شو العرض. العرض عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل، تدفع بس حق الإزاز والكادر ببلش. يعني بتنقوا الكادر فور فري وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. أوبتيك موجودين بيزو مكايل سانتر بريزيدانس، توجهوا لعندهم اليوم قبل بكرة تتعملوا لونات لولادكم وللتلاميذ. رقمهم 76-660-330، 76-660-330.
4: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على تيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بنتابع لقائنا نحن وياكم مستمعينا، وهلا مع شربل اكيد بده يقلنا اخر الاخبار. هاي شربل،
1: صباح النور مراي، من جديد لك ولكل مستمعي اغاني اغاني.
0: اهلا وسهلا، شوف اخبارك اليوم.
1: والله هلأ اليوم هلا في بقوسات عقولك.
2: يلا
1: انت تقولي في بقوسات
0: حلوين
1: كتير.
0: ولا مش حلوين؟
1: لا كله بشع، ما في شيء حلو. ما في شيء حلو ابدا. بتعرفي بدي بلش انه شوفي الخبرية قديش مقرفة وقديش بتفرجي قديش الدولة غايبة. هلأ أكيد بصير في دوريات وبصير في ضبط، بس لازم دايما نكون 10 على 10 عيوننا مفتحين. شوفي هالجريمة يلي عم بتصير كانت بالبقاع وتحديدا بين سوريا ولبنان. هيدي جريمة مصيبة، ما بعرف شو بسموها، إلها علاقة بسلامتنا الغذائية وبالتالي بحياتنا. تعرفي اكتشفوا من فترة انه مدين خراطيم من باريس بهربوا فيه المازوت بين تحت الارض بين معبر جوسي. جوسي يعني المعبر اللي موجود اللي بيفصل بلدة القاع بالبقاع الشمالة يلي من خلالها منفوت على ريف حمص على الأقصير وعلى هالوربلة وهالضياع تنوصل على حمص. في خراطيم، رح سميها خراطيم لأنه مش نربيج صغير، كانوا يهربوا فيه المازوت تحت الارض من لبنان على سوريا. هلا شو عم يعملوا؟ عم بهربوا لنا في الحليب بنفس الربيج من سوريا الى المناطق اللبنانيه الى مشاريع القاع الحدوديه بنفس البريج اللي كانوا يهربوا فيها مزود. مخابرات الجيش اللبناني قطعت 150 متر من هيدا البريج يلي بتمتد هي على مسافه 230 متر تحت التراب مدينه. شو هالاجرام؟ هودي مجرمين استحدثوا طريقة تانية لتهريب 2 لـ3 طن من الحليب بالنهار. كانوا عم بهربوا من ربيج تحت الأرض من سوريا على لبنان 2 لـ3 طن من الحليب. وهيدا الخبر مبارح قريته بصحيفة النهار، بس حطيته على تليفوني مراي، قلت بدي ضوي عليه على مسؤولية صحيفة النهار اللي أنا عندي ملء الثقة فيها.
0: أكيد.
1: إضافة لتهريب أجبان بكميات ضخمة بتوصل لـ1000 أو 2000 تنكي بالأسبوع عم تتهرب من سوريا للبنان وعم تتوزع على الأفران وعلى المصانع وعلى السوبر ماركت بالمناطق الشعبية. والأرباح تقدر بمئات ألاف الدولارات بكل أسبوع. وليك شو عم بيصير؟ والدولة غايبة بالوقت يلي المزارع اللبناني بيوقف عاجز عن تصريف إنتاجه. نضيف إيه، أنا بشوف حالي بالإنتاج اللبناني. والأنكى مراي بهالقصة هو موقف وزارة الاقتصاد يلي بتقول انه دورة بضبط يلي عم بيصير بعد اجهزة المعابر والجمارك مرورا بوزارة الزراعة المعنية بالسلامة الفحص وصولا للقضاء والاجهزة الامنية يلي بتتولى التحقيق والتوقيف. يعني مش دورة هي تعملون هودي، ويعني ما بعرف يعني هل ياريت بيحددولنا وين النقاط البيع يلي كانوا عم يستلموا هالبضاعة اللي عم تيجي من باريس تحت الارض؟ وين مسؤولية حماية المستهلك؟ هل ضبطت هالكميات اللي عم بتفوت اللي فايت لعنا؟ لا في معطيات ولا في يعني ما عرفنا في أي تحرك لحديت هلأ. يعني للأسف يعني بيستحق لك ميراي وعلى الهوى كمان إنه هيدا مش بلد، هيدي كرخانة عم يحكموا بوطة يعني عصابة كبيرة.
0: مزبوط.
1: رح خبرك ميراي، رح انتقل لموضوع تاني. يعني قديش في هدر وفساد وسرقات، هدر مالي خصوصا. كيف بدنا نآمن بعد بهالمسؤولين خصوصا المسؤولين عن المصارف؟ قديش عم يعملوا دعايات؟ أنا ما بدي أنزع صيت المصارف، بس يلي عملوه بالشعب اللبناني ما بعرف إذا الناس بعد عندها ثقة رغم كل الإعلانات اللي عم يعملوها. إذا بعد تسترجي تحط ليرة بأي بنك، يعني نحن كلنا ما نسينا شو نعمل باللبنانيين وحتى المودعين الغير لبنانيين والمغتربين.
0: معلوم
1: في كتير سوريين، في عراقيين، في من دول الخليج العربي، من دول العربية اجوا حطوا استثمروا بلبنان طرقوا لهم مصريتهم. النيابة العامة عم بتحقق بملف الأموال يلي تحولت إلى الخارج. التحقيق مراي عم يشمل حاليا 8 مصارف لبنانية كان عم يصير فيها تحويل وتهريب أموال للخارج، ومصرياتنا نحن ضابطينهم يعني مسكرين عليهم. التحقيق عم يشمل حاليا فإذا 8 مصارف لبنانية. عم ينحكى عن تحويل 100 مليون دولار للخارج. القاضي المالي ماهر شعيطه صار مستجوب حتى هلأ 40 مصرفة 40 مسؤول بمصارف لبنانية، وباقي تقريبا شي 15 شخص. هيدي ضمن المرحلة الأولى، والتحقيق مبني على كشوفات رسمية مثل ما قلت لك على الساعة 8 صادرة عن مصرف لبنان، واللافت أنه انطلب من المعنيين إعادة الأموال للمصرف ووضعها بحساب مجمد تحت إشراف النيابة المالية. بعد انتهاء المرحلة الأولى من المتوقع الانتقال لشخصيات سياسية، لأصحاب نفوذ ولرجال أعمال بناء على الكشوفات يلي رح بيحولها مصرف لبنان بالمرحلة الثانية. فكيف بدك ميراي يكون عندك إيمان بهالبلد بوقت على صعيد رح أعطي مثل صغير، مش يعني على صعيد المثال، مش الحصر. وزير سابق هو وخيه كلنا بنعرفه، أمين سلام وخيه كريم، يلي متهمين مع رئيس نقابة خبراء المحاسبة السابق إلي عبود، يلي متهمين باحتجاز أموال وهدر أموال عامة وتزوير واستعمال مزور وابتزاز وقبض الرشاوى وأثر غير مشروع. هلا طلع شو بقوله، طلع الوزير، وزير الاقتصاد السابق، طلع هو كبش المحرقة. أكيد مش عم دافع عنه أنا، بس ياريت بيوسعوا هذا شو بسموه الكومبو البيكار، ياريت بيوسعوا البيكار وبيصيروا كلهم بالسجون، كل الوزراء السابقين، وأنا مسؤول عن كلامي، بيصيروا كلهم بالحبس، مش بس وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، لأنه كله سرق. وحتى مستشارات، مش مستشارينهم، الصبايا اللي كانوا يحطون حولهم صار عندهم صورة وفيلات وأراضي، مش بس بلبنان، باليونان وبلارنكا، إذا بدك تحت الهواء بقول لك مين.
0: توسيع شغل هيدا
1: اسمه بي آر.
0: توسيع
1: من للأسف يعني مراية. طب منين بدي جيب لي خبرية حلوة؟
0: ما بعرف يعني مش معقول. طيب كل يوم هيك في أخبار، طيب شو وبعدين
1: إلى أين؟
0: لا كتير
1: تعرفي مراية هيك لحتى نغير جو، بس أنا في ناس كمان رح يزعلوا من هيدي الخبرية
0: كمان.
1: لا أنه عن مش معقول حفل المطرب فضل شاكر، أنا ما بعرف كيف 21 شهر عنده جلسة وهو موجود بالمملكة العربية السعودية. بتعرفي حفلته ب 22 أكتوبر، ب 22 شهر، يعني مش هيدا الخميس اللي جاي، اللي بعده، نحن الخميس مش الخميس جاي، اللي بعده. المستشار تركي آل الشيخ عم بيقول انه حفل 22 فول هاوس كومبلي، ما فيه ولا مطرح، فأعلن عن إقامة حفلة تانية لفضل شاكر بضمن فعاليات موسم الرياض تاني يوم، رح تكون الجمعة ب 23 شهر. يلا إذا بتكروا على السعودية عملوا له حفلة تانية، صار في محلات
0: خاي. طيب كتير منيح. يلا
1: ميراي خبر كتير كتير بشع وبيحزن. أستاذ بيير أشهر بدي حيي رئيس اتحاد النقابات السياحية بلبنان ورئيس نقابة أصحاب الفنادق، عم بيقول أنه عدد الفنادق ببيروت مش بلبنان يلي قريبا رح تاخد قرار أنه تسكر بشكل مؤقت، لأنه مش قادرين يتحملوا بقى الكلفة التشغيلية. ما زال ما في حركة سياحية أبدا، وتراجع الحركة التشغيلية. حوالي 15 أوتيل لشبكات عالمية أو من فئة الخمس نجوم أو الأربع نجوم، عم بقول أنه اجتمع بمدراء هال 15 أوتيل وقريبا رح يعلنوا أنه رح يسكروا بشكل مؤقت بسبب مثل ما قلنا ارتفاع كبير بالكلفة التشغيلية، خصوصا ارتفاع كلفة الكهرباء والمزوت والمحروقات كلها والضرائب والرسوم يلي مش عم يقدروا بقى يدفعوها للدولة اللبنانية، خصوصا الرسوم البلدية. نحن بنعرف قديش صارت الرسوم البلدية، انت عم بيتك في ناس ما عم تقدر تدفع، في ساعة عم تحكي بأوتيل خمس نجوم، وكمان أعباء الضمان الاجتماعي ما عم يقدروا بقى يتحملوها. بيير الأشقر عم بيقول انه اجتمع مع 15 مدير لهالفنادق يلي عم يضطروا يطلبوا حوالات مالية بمبالغ كتير كبيرة من إداراتهم بالخارج لتأمين استمرارية مؤسساتهم بلبنان. أكيد خبر بحزن، على أمل ميراي أنه يتوضح المشهد بلبنان بقى. هذا اللي كنا عم نقوله الساعة 8، يعني مش عارفين، لا بيطمنونا لا بيخبرونا شي خبرية حلوة، لا في شي حل لا شي أزمة
0: ولا
1: شيء. على أمل أنه يصير عنا استقرار للأوضاع الأمنية ونلمس مؤشرات فعالية لا تعافي هالبلد ولا حتى يرجع الزخم السياحي مثل ما كان. يعني كنا ننطر العيد ننطر فصل الصيف، هلا قادمين على عيد الميلاد وراس السنه، كنا ننطر مناطره،
0: بينطروا مناطره الناس تيجوا على لبنان،
1: يجوا يحضروا حفلات راس السنه، يجوا اسبوع بفتره راس السنه، يطلعوا على كفر الدبيان، على الزعرور، على الارز، على اللقلوق، يلعبوا سكي. أقولك ميراي، الدولة رح تاخد على محمل جد هالصرخة من سيسبير أشقر.
0: بعرف
1: أنا بشك يعني،
0: كل للأسف. مرة بيحكي انبح صوته قد ما حكي
1: للأسف. بيظل ميراي كل هالغلا، هذه خبرية أنت رح تنبسط فيها كتير، هو أنا كمان نظرا، بيظل كل هالغلا يلي بكل شيء يعني بكل القطاعات، مرة جديدة المستشفيات والمختبرات عم بيطالبوا شركة التأمين برفع تسعيرة الفاتورة الاستشفائية، وبحال ميراي استجابت كارثة، لأنه بحال نائبة أصحاب شركة التأمين بحال استجابوا لطلب المستشفيات، وأي زيادة بتتحملها شركة التأمين حكما المواطن بده يدفعها، ورح بيصير في رفع بأقساط بوالص التأمين. بس رح ارجع رشك للسنه الماضيه.
0: حل عني يا عمي، قوم فل، حل عني. هلكني.
1: لقمت الركوه الي؟
0: هلكني.
1: اذا لا ما بقوم.
0: طيب ليك بدي خبرك خبري.
1: خليني قاعد. قوم فز.
0: ليك انا بدي اروح على المختبر اللي بروح عليه على طول، وهن متفقين مع الاسيرانس اللي انا عامله فيها. هلا صار لهم 3 اشهر قال لا مدام نحن ما فينا اشعه، ما فيك تعملي، فيك تعملي فحص دم بس اشعه انت بيك تدفعي.
1: وبترجع بيدفعوا لك هون بعدين.
0: لا
1: ميراي، بس بدي ارجعك ورجع المستمعين للسنه الماضيه، نحن كنا عم نتابع هذا الموضوع وهذا الملف السنه الماضيه وقت المستشفيات علت الصرخه، وقت اذا بتذكري طلبوا بدهم زوده 15% على فواتير الاستشفاء 15%. هيدا بعد المفاوضات اللي صارت بين المستشفيات، اداره المستشفيات بين شركات التامين، اتفقوا على زيادة 6%، وانت لمستي بال6%، شفنا قديش ارتفعت اسعار بوالص التأمين هالسنة. كيف اذا هلا عم يطلبوا مش 15 عم يطلبوا 25%؟ يعني 25% اكيد ما رح يدفعوا لهم اياها مثل ما عم يطالبوا، بس رح يوصلوا لمحل يعني ل ل لموقف يعني ما في مهرب منه، بده يزيدوا لهم، بده يزيدوا لهم يعني ما بعرف ميراي. يعني اتفقوا السنة الماضية على 6%، وهال6% شفنا قديش انعكست بدورة على أسعار بوالص التأمين، لكن هالمرة سقف المطالب أعلى
0: 25
1: ومع ارتفاع أسعار المحروقات عم تقول المستشفيات، وارتفاع كلفة التشغيل خصوصا الكهرباء، بتعرف المستشفى مجبورة تأمن كهرباء 24/24. كمان هيدا عدم ميراي عم بيقولوا انه عالميا ارتفعت كتير أسعار المستلزمات الطبية يلي بيستوردوها من الخارج، يعني مثل ما قلنا المستشفيات عم بتطالب بزيادة حوالي 25%. حتى بدي أقول شغلة أنه حتى ميراي المختبرات قالت كمان عم بتطالب بزيادة تعريفتهم، عم تطلب من شركة التأمين يزيدوا لهم، وكمان هيدي ما قال عليها بخبريتنا بس كمان عم بيطالبوا بزودة. خبر السير بلبنان، بس يصير معك لا سمح الله حد السير بدق إلى الخبير لحتى يجي
0: يكشف،
1: بياخد فيه رسمة معينة ما بعرف قديه، ولا مرة دق إلى خبير أنا. هلأ عم بيطالبوا بزودة ودعيوا لاجتماع السبت هيدا بعد بكرة على الساعة 10 الصبح، اجتماع استثنائي بمبنى الاتحاد العمالي العام على كورنيش النهر لحتى يطالبوا بزودة، وإذا تحققت وعطيون زودة لخبر السير، هيدي كمان مين بدي يتحملها؟ ما انت بتدق للخبير بتكون عامل اسيورانس، اذا مش عامل اسيورانس
0: بده يزيدوا الاسيورانس،
1: يعني الاسيورانس كمان رح يزيدوا ليقدروا يدفعوا الزوده اللي عم بيطالبوا فيها خبر السير.
0: ما لا لا
1: يعني شو بكن قطع حسك
0: وخلص الحكي، خلص الحكي شربل
1: يعني،
0: واخدين لمصرياتنا فوق يعني كل الدكه.
1: هيدا ميراي اللي بزعل،
0: يعني ما
1: عم
0: بفهم انا
1: اللي بزعل، انه عن جد يعني مش عم نلاقي شيء خبريه حلوه. ليكي خليني بس ارجع اذكر، بتعرفي احلى شيء احكي ليكي، بدي اقول لكل اللي عم يسمعونا، اطلعوا هالاحد على رعشين بعالي كسروان، كل هواة السيارات والسرعه والفور باي فور، في نشاط كتير كتير حلو رح بيصير برعشين هالاحد، اطلعوا من الصبح لتلاقوا محلات، خذوا الاولاد بحبوا الفور باي فور والتعربش، هيدي رح بتصير، فاذا برعشين المرحلة الأولى من بطولة لبنان للفور باي فور والسيمي لوك. فإذا ناطرينكم بيرعشين بيكسروين.
0: خلص شرب القنفل قوم حبيبي
1: رح فل لك ال...
0: لأنه كل ما أنت قاعد بدك تخبرنا شي خبرية عاطلة. تمام
1: بالليل فل شي عشر أيام. بدي أجي أذكر المستمعين أنه بكرة بصارت ستة برفقهم بكرة الجمعة والتنين آخر حلقة. أكيد ميراي رح بتضل هيك معبية مطرحها كل يوم من السبعة ونص للعشرة.
0: أنا اشتاق لك يا
1: شباب. بيقول بيروت كل يوم كل يوم رح تسمعي صوتك.
0: إيه بعت لنا عطول.
1: رح خلي المستمعين يبعثوا لك فويسات من روما. بدي أقول للمستمعين إنه رح نغيب غصب عنا عن الهواء بس بصارت ستة. أول حلقة بنغيب عنا الثلاثة اللي جاية بيكون ب 13 تشرين الأول. لو نحن بنرجع ب 21 بالليل بيكون ليلة أربعة. لو رجعين مأخرين أنا برجع بقول للمستمعين بكون معكم الخميس ب 22 شهر بكون على الهواء لو كنا بلا نوم. يعني مش شيء جديد علينا. فإذا مش الخميس اللي جاي اللي بعده بنرجع على الهواء من الثلاثة للخميس.
0: أوكي على كل بعد عندك بكرة والتنين. شكرا لك شربيل. منشوفك بكرة ستة صباحا. سلم لنا عمالينا ما تنسى.
1: عم تسمعك ملينا
0: لا انا ما بتقلها ما بتقلها انا بعرف
1: لا اكيد بقلها
0: حكايتها
1: امبارح بدون ما قلها عم تسمعك هلا
0: اوكي شكرا
1: بتقلي دايما انه على طول بتطمني وبتحكيها
0: ميرسي يا قلبي ولو
1: يلا ان شاء الله تكون عم بتقضي هيك وقت حلو ملينا وترجع على الهواء. انتبه يعني ملينا اذا هيك حست حالها انه مرتاحه واخذت الفرصه اللي لازمه يمكن ترجع على الهواء انا مسافر يعني بتنسق معك ومع إلي وبتريحوا لإلي شوي ويمكن ترجع على الهواء قبل يعني
0: أوكي.
1: ما بعرف أو أوكي. يمكن أرجع أنا وياه
0: على كلنا على وقتها. شكرا شربيل ونحن بنكفي من قلب بيروت.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.

0: مستمعينا للقائنا. صباح الخير، بونجور لكل المستمعين. رح بلش لأنه والله الوقت بيسبقني، يعني صارت 9:30 إلا 5 معقولة. عندي من دكتورة خديجة. أول شيء قبل ما تحكي دكتورة خديجة، بدي قلكن أن دكتورة بتاخد العقل، وبعدين صوتك رائع وطريقة حكيها بتجنن. سمعوها.
1: أهلا أنوار مدام ميراي، إن شاء الله بتضلك بهذه الطاقة والأنرجي اللي عم تبعتيها هيك وترسليها من المكان اللي أنت قاعدة فيه بإذاعة أغاني أغاني لكل الناس بكل بقاع الأرض. أول شيء الاي اي، أنا حقلك عن لسان أشخاص بخبروني أنه التوقيت أو المكان اللي بيكونوا قاعدين من خلاله عم يحكوا، يعني بيخافوا من الأحكام. الاي اي بيحكوا معه ما بيحكم عليهم، بتعرفي البشر جواتها بيبقى في كتير انتقاد أو أحكام، أو بحكي سيناريو جواتي وبقول اللي برا شيء. الاي اي بتطلعي كل اللي بقلبك، بتفرغي بس ما بيحكم عليك، بيعطيكي خطوات، بيعطيكي شو اقتراحات. البشر لا، البشر بتوقف لك أو بدها تعمل لك توجيه أو بدها تعمل لك إنه ليه ما عملتي هيك، لا سوي هيك، لا بيسمش هيك.
0: برافو.
1: هيدا عن لسان ستات برافو.
0: خبروني
1: هيدا الشيء
0: كمان. أنا كمان بدي أعلق، أكيد عم تعلقي على الموضوع اللي كنت عم بحكي عنه عن الاي اي، إنه صرنا نفضفض للاي اي، ما بقى ناخد بس معلومة أو شيء بالشغل. يعني مثل ما قلتي معك حق، إنه لما بنحكي معه أول شيء ما بيقطعنا، ما بيقلنا أنت غلطان، ما بيحكم علينا من أول جملة، من فضفض وهو بيرتب معنا الأفكار وبيساعدنا نشوف الموضوع من زاوية تانية. يعني أوقات بيعطينا حل ما كنا شايفينه. هلأ حلو أنه هالشي، بس الأحلى أنه يكون عندك أكيد إنسان بحياتك فيك تحكي معه، يعني من دون خوف ومن دون أحكام.
2: مش قادر كل العلم يفسر جمال أبعد، هالحقيقة أو حلم رسمها.
0: أكيد ما تكونوا محتارين كتير، لأنه وين ما برمتوا، وين ما رحتوا، وين ما جيتوا، أكيد رح تلاقوا فلافل أبو عمدري بكل المناطق، 5 فروع. فرع الجديد بكفر حبيب ناطرينكم، فتحوا الساعة 7 وبيضلوا للساعة 12.
2: وعيون عليها اجمع وطرح على مد عينك.
0: أطيب شي لأنه الفلافل والحمص والفول والمسبحة فيكن تاكلون الصبح الظهر وعشية. وبعدين فيكن تروحوا لعندهم بأي وقت، فاتحين بكير وبيضلوا لـ 12. أكيد فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم. ألف مبروك للفرع الجديد بأول غزير، فرع كتير حلو، نظيف ومرتب بجنن.

يعني تعليقا على اللي كان عم بيقولوا شربل انه شو بدي المستمعين عم بيعلقوا انه شو هالحالة وخليه يوقف شربل ما بقى يحكي لانه هلكنا يعني يعني من بعد الاخبار اللي قلنا اياها عن الاوتيلات اللي بدها تسكر هلا مؤقتا او مش مؤقتا بدها تسكر

وبعدين أنا بدي زيد خبرية جديدة على اللي قاله شربل، إنه ما هيك كل الأخبار. طيب بنكون محضرين أخبار مهضومة، مواضيع حلوة تسلي الناس، ولكن مننصدم بالواقع اللي ما فيك تطلع منه، ما فيك ما تحكي عنه. يعني هلا بعرفنا إنه بأول نوفمبر الشهر الجاي شركات التأمين بدها تغلي. هلا ما بنعرف قدي، لأنه كان عم بيقول شربل إنه كان عم يحكوا ب 25% على الفاتورة، فاتورة الأسيرانس. هلا عرفنا إنه بأول نوفمبر شركات التأمين بدها تغلي. يعني حبيبي يا لبناني، يا تسلم لي، أنت ممنوع تمرض، ممنوع جوع، ممنوع تعطش، ممنوع تعمل أكسيدان على الطريق، كله هيدا ممنوع.

إنه مش بس تأمين صحي، في تأمين سيارة، في تأمين بيت، بتأمنوا عبيوتكم داخلكم. وبكرة بيطلع لك تأمين ضد ارتفاع سعر التأمين.

0: يا ريت معليه شركة التأمين، يا ريت ما بدنا تأمين صحي، بدنا تأمين على أعصابنا تنقدر نتحمل اللي عم بيصير بهالبلد.
1: تقدر تتحكم فيي وعلى قلبي بتموت. هالمرحلة بحياتي رح سميها جنون.
0: أيوة هالمرحلة بحياتي رح سميها جنون، بس هاي المرحلة يا إلي.

بتعرفوا بتعرفوا امبارح رحت في ناس اصحابي ولدوا جابوا صبي مثل القمر، رحت لعندهم اخذت لهم كادو، رحت لعندهم هنيتهم وكثير حلو يعني، بس تستقبل هيك طفل جديد بالعائلة. طبعا دغري يعني الولد بعده ما يعني بعده عمره يومين ما لحق هالصبي يعرف وين هو ولا عارف شو اسمه ولا فتح عيونه. بعد العائلة كلها مبارح بلشت بالتحقيق مين بيشبه. ياي مش معقولة، شي بيضحك. تعي يقولوا لي تعي ميراي ما بيشبه أمه، عيونه بيو، منخاره ستو، تمو على أمه. لا هيدي نسخة عن خاله، هاي الأم دايما هيك بتقول هاي نسخة عن خاله. يا ويلي بابا عقولي، طلعت فيهم قلت لهم ما بيشبه حدا، بيشبه حاله، إنه لازم يشبه حدا. وإذا قلت لهم أنه بيشبه الأم أو عائلة الأم أو تيتا وجده طبعا الأم، يعني بيزعلوا أهل البي وبيزعل البي أنه معقول لا بيشبه ستو، لا ما بيشبه مولعه ومعقول.

بعدين مهضومين بيفتحوا لك ألبومات وقت هن كانوا صغار أو وقت تيتا وجده كانوا صغار أطفال يعني، بيقولوا لك ليك طلع ليك هو مثلا بيو كيف كانوا صغير ليك هو أبدا كأنه لا شو بيقولوا لك بيزقوا من تمه. مش بيشبهوا مش نفس العيون نفس المنخار نفس التم بيزقوا من تمه بطنا دي ان اي تنعرف يعني مش معقول. بعدين قلت لهم يلا بكرة بس يكبر شوي انه بصيروا تقولوا مثلا يي لكي بيعمل مثل بيو ليكو عنيد مثل ستو او مش بعرفني بيعصب مثل خاله بينام مثل جده مش معقول. قالوا بياع وبعدين اذا صار عمره 30 سنه بيضلوا يقولوا له قوم قوم يا ابني هالقعده اخذتها من جدك.

0: بعدين المهم بلبنان يعني أنه بعدنا بنسمع، بتقولوا لي لا بعدنا بنسمع أوقات المهم أول ولد يكون صبي. ليش؟ لا يحمل اسم بيو، ولو أنه طيب والبنت شو بتحمل، كيس بطاطا يعني؟ مثلا لا، صبي غير شيء، صبي بيحمل اسم بيو. طيب والبنت؟ ما هي بنتك، من دمك من لحمك ربيتها، صهرت عليها خفت عليها. لا لا اوكي ما عندي مشكله، بس الصبي غير شيء.
1: من الغنج سقعوا
0: الحجه الاشهر انه الصبي بيحمل اسم العيله. طيب سؤال صغير، انت شو بدك تعمل باسم العيله؟ يعني شو انه ما انت رح تفل وتمشي وتفل، انه شو بيحكوا عنك انه كنت كريم، كنت زلمة مرتب، ما بيتذكروا الاسم او شيء هيك يعني. واليوم بصراحة البنت والصبي اثنين بيدرسوا بيشتغلوا بينجحوا بيسافروا، والبنت بالقليلة بتهتم باهلها، بتحكيهم بتخبرهم بتهتم فيهم.

خبرتكم اياها هاي الخبريه، رح اخبركم اياها هيك باختصار، انه اثنين واحد جيران بوج بعضهم، بي عنده خمس شباب ورجال، بي عنده خمس بنات. كان دايما ابو الشباب يعني ابو الصبيان بيعيطوا له، يمشي بالحي انه هو ابو الشباب وكذا، وشايف حاله هيك، خاصة شايف حاله على بي البنات. مهم كبروا الولاد واللي راح واللي سافر واللي واللي واللي، يجي بي الشباب مهرجل حالته حالة، يجي عند بي البنات يلاقي الأكل الشرب، هالبيت دافي نظيف مرتب بجنن، يوصل لعنده يقول له يا زلمي كيف انت هيك عايش، تعال شوف انا كيف عايش بالتعتير بالبدله، ما في نظافه ببيتي، انا مهرجل حالتي حالي. قال له يا خيي انا عندي خمس بنات، كل يوم بتجي بنت على بكره بتجيب لي طبخه، بتغسل لي غسيلاتي، بتنظف لي البيت، وبتفل عوليدها وعبيتها. قال له والله يا ريت عندي بنت وحده بس، ما بدي اكثر. لا كانت تغيرت أحوالي.

0: الوقت كيف بيمرق وكيف بيخلص مش معقول. يلا بعد عنا ربع ساعة نحن وياكم، منيح عندي شوية وقت لأنه بدي أعرفكم على سنتر إدوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار. كنت أم وكنت أكيد بعد الظهر بالنسبة لي كان ساعتين عذاب مع الأولاد، أنه بدك تدرسهم وبدك تعمل لهم دوفوريتهم وبدك تساعدهم وبدك تسمع لهم وبيبقوا ضعاف بماتير بدك تقويهم، شي مشكلة يعني. أنا بدي دلكن على هالسانتر الإدوكاتيف لي سافوار. أول شي بيهتموا بالولد، بيشوفوا وين نقط ضعفه بيقووه، بيعمل الدوفوار قدامهم بيخلوه يعملوا لوحده، بس أكيد بيرجعوا بيعملوا له أبديت للنهار كله شو أخذ الدروس خلال النهار، بيرجعوا بيعملوا له إياهن. سانتر التعليم بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. أكيد مستمعين كتير أساسي ومهم تسجلوا ولادكن اللي عندهم تقديم رسمي من هلأ لحتى تضمنوا نجاحهم. إذا بتحبوا تتصلوا فيهم رح أعطيكم رقمهم، سانتر لي سافوار بي تبرجة رقمهم 81 119 228. لي سافوار بي تبرجة 81 119 228.
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

اهلا وسهلا بونجور، كيفكم يا حلوين؟ صباح كل شيء تمام. لا اليوم ما حكينا عن عجقة السير. بتعرفوا قد ايه اخذت معي من كفر حبيب؟ نص ساعة. امبارح علقت الناس بالسيارات، حدا طلع قالنا يا جماعة كان في حفرية، كان في اكسيدان، كان في شيء، ما تواخذونا، قعدتوا ساعتين بسياراتكم ولا شيء، يلا ماشيين على الطمشية. شو اسمها هاي؟ طمشية؟ شو يعني طمشية؟

0: نسمع شوي أصوات المستمعين. يلا بعتولنا 71 9 8 9 9 8 9. خلينا نسمع أصواتكم الحلوة. مين عامل تأمين؟ هيتا نشوف.
1: بونجور مدام ميريك، شباب خير. مدام كرمال قصة تشبيه أوقات بيقولوا له لو واحد يكبر هي بتشبه المرحوم فلان تاخد عمره. هيك بيقطع قلبه
0: تعيش وتاخد
1: ولا بده ياخد عمره. وكرمال البنات والأولاد ياخدوا أسهم العائلة. مدام البنت نعمة، والله العظيم البنت نعمة الحمد لله، شو ما جاء من الله كتر خير الله. أوقات الواحد بياخد عائلة بيو بيسود له وجهه، بيسود عائلته، بيسود الدنيا كلها.
0: وبعدين اليوم بعدين بتعرف ليه بالماضي كانوا يقولوا؟ لأنه كان الصبي يحمل هم العائلة. هيدا موضوع كنت عم بحكيه قبل بشوي، إنه بالماضي لأنه الصبي بيصير شاب بيروح بيشتغل بيجيب للعائلة غير شيء، حتى في يشتغل مثلا كانوا بالزرع بالنكش عندهم جنينة عندهم محصول عندهم. يعني البنت كانت أكتر بالبيت تطبخ تضبضي بتنظف، مشان هيك يمكن بالماضي كانوا يعتبروا انه الصبي بيساعدهم أكتر بيساعد البي أكتر. اليوم ما بقى في منها، اليوم البنت يا ويلي.

0: ناس معنا لي.
1: بونجور ميراي.
0: كيفك يا قلبي؟
1: أنا الحمد لله كتير منيحة، والكأس كتير حلو، نهاركم حلو يا رب.
0: يا رب، وانت كمان يا حبيبة قلبي. يعني بالرغم بعرف انه انا بحكيكم اوقات بقول اشياء بتسمكم طيب شو بدي اعمل، هيدا الواقع، ما فيني يعني ابعد عنه. وين ما بتروح وين ما بتجي نفس الحديث، يعني المستمعين عم بيقولوا لي انه معقوله شو هيدا قصه التامين، خبرونا انه قلتي ما كنتوا عم تسمعونا. لكن عم نقول انه اليوم شركات التامين الهيئه بدها تزيد على فواتير التامين الصحيه، يعني ما بعرف اذا بتشمل كمان السيارات وكل شيء. عم بيقولوا انه باول نوفمبر هلا هو مطلوب 25% زيادة. يا عيني يا عيني يا الله. سلامة قلبك يا جوسي، شو عم يوجعك؟ راسي؟

0: اليوم بدي أقول لكل المستمعين أنه اليوم 8 تشرين الأول هو World Sight Day، اليوم العالمي للبصر. أكيد وبيتخصص للتوعية بصحة العين وفحص النظر والوقاية من فقدان البصر. طبعاً هيدا نحن بنستعمل عيوننا كل يوم، بس أيمتى آخر مرة وقفنا وشكرناهن لعيوننا؟ بدي اخدها اليوم من محل تاني شوي. عيوننا شو عم بتشوف؟ مش قصدي اذا نظرك مية عمية، قصدي شو عم تنتبه تشوف، لانه في ناس عيونها بتشوف كل شيء بس ما بقى تشوف الاشياء الحلوة. يعني بس منشوف العجقة، الغلا، الاخبار، المشاكل، الفوتير، بس ما مننتبه للشمس لما تفوت بالشباك، ما مننتبه لوش حدا منحبه، ما مننتبه لشجرة خضرة على الطريق، ما مننتبه لولد صغير عم يضحك، ما مننتبه انه هاي اساسا عندها نعمة كبيرة كتير انها قادرة تشوف.
1: لما فتحت عيوني صار عيونه يحكوني، ولما فتحت عيوني
0: لانه في ناس ما بتشوف. يعني في ناس بهاللحظة بتتمنى تشوف وجه أمها، يمكن في ناس بتتمنى تشوف البحر، تشوف ولادها، تشوف لون السماء. بنملك هالنعمة كل يوم وبنمرق حدها كأنها شيء عادي. يعني بنفتح عيوننا الصبح بدل ما نقول يا رب شو حلو إنه أنا شايفة، منقول وين

0: دكتور روشن ولا ما دقتوه من عند متانوس تريدينج؟ أكيد شيء طيب كتير، لأنه من 8 سنين ولليوم متانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. اليوم بدي انصحكم بشغلتين، طلبوا لوفيتا روشن كوكيز على نكهات منوعة، كمان من روشن في ويفر بأربع نكهات، وقريبا نكهة جديدة كاكاو مع فانيلا سوا.
1: لاموني لاموني لامون شافوني شافوني.
0: على الويفر من روشن في منه ثلاث أحجام، أربع طبقات من الحشوة، وكل نكهة أطيب من التاني. صناعة أوكرانية متوفر بكل السوبر ماركت. هلا فيكم تطلبوه بالجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com، بس ما تنسوا البرومو كود، اكتبوا أغاني 15 بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة.
2: صورة
1: يلا نتصور صورة يلا نهز المعمورة.
0: شو بكنا اوكي خبرينا اللي انت وراجعة شو بده يصير؟ خليها تعرف الناس، لانه الناس بدها تأمن حالها.

بركن كنت عم بقرا شيء هتا بس تلاقيها، عم بقرا شيء عن واحد صيني سموه التشاينيز نوستراداموس. اكيد كلنا بنعرف مين نوستراداموس، بس قال مش ما بيتنبأ يعني مثل نوستراداموس، لا كمان نوستراداموس كان يعمل معادلات، يعني انه مش يقول مثلا مثل اللي عنا مثل اللي بيتنبوا عنا.

0: بيقولوا هيدا الزلمة الصيني عم بيقول كم شغلة يعني انهم عم يحكي اسمه جيانغ شيوتشين. هو أكاديمي محلل تاريخ وسياسي صيني كندي، منه عراف، منه منجم بالمعنى التقليدي. الناس لقبوه نوستراداموس الصيني لأنه في بعض توقعاته السياسية السابقة صارت يعني. هلا عمل 5 توقعات لل 2027. هلا عم بيقولوا انه قالن هلا توسع الحرب بالشرق الاوسط، مرسي، توسع او تورط امريكي طويل ومكلف بحرب استنزاف ما رح تحقق اهدافها بسهوله، أزمة اقتصادية عالمية او ركود كبير نتيجة الحروب، و اضرابات داخلية حادة بالولايات المتحدة.
1: سميني عاشق مجنون، سميني واحد.
0: وعم بيقول انه في رح يوصل العالم الى مستوى خطير كتير، يمكن يصير صدام داخلي واسع ببعض الدول. بس بدي لكم شغلة يعني، هيدا عم بيقول يعني، هاي تحليلات توقعات سياسية يعني. هلأ بيقرأ تاريخ جيوسياسي، مش نبوءات مثبتة أو معلومات أكيدة إنه هيك راح يصير، لا.

0: مثلا نوستراداموس، يعني عايش من زمان، من سنة الألف وخلي 1503 هو. بس أشهر الأشياء اللي الناس قالت أنه تنبأ فيها صعود نابليون وهتلر، الحروب العالمية، قال أنه أول حرب وتاني حرب اغتيال الرئيس الكندي، بعدين تنبأ بهجمات 11 أيلول وحتى بكورونا. مجنون أني بيك، مجنون على خور عبر حد الشوق والتر آني عبر. على كل شو ما تنبأوا، يعني أنه عم بيصير عنا يعني 100,000 قصة، شو بدكم تتنبأوا لنا بعد؟ شو بعد فيه؟ قال الآتي أعظم. ليش في أعظم من هيك اللي عايشين فيه نحنا؟ شو هو الأعظم يعني؟ شو معقول يكون أعظم من هيك؟ خلاص شربوا كافي دو برازيل، حطوا هالفنجان، حطكن هالركوة، أي فنجان ما بقيين معنا فنجان، بدنا الركوة كافي دو برازيل. إذا ما لقيتوا حواليكن، ما إلكن إلا تبعتوا مسج على هيدا الرقم 76-777-361. يلا منختم يا شباب، جاهزين للنهاية.
1: هي صوت البوبي غاني.
0: يلا بدنا نسل، طيب بدنا نتروق، بدنا نسوق، بدنا نروح، عنا 100 غرض لنجيبه، عنا 100 قصة لنحكيها. بس بيدي. أنا بسكت هلا على ساعتين، ما بقعد بحكي،
1: يعني ما فهم في البحور.
2: هو روقان في كل سهرة، ولا موت في كل مرة، هو رأسه ومستمرة.
0: أكيد مستمعينا بكرة بشوفكم اليوم الخميس. يا ويلي خلصت الجمعة، يلا روقوا هدولي أعصابكم، كل شي بيصير معكم قولوا يلا ماشي الحال، ما تنسموا ما تعصبوا، لأنه بكرة بدي أشوفكم بصحة منيحة، أعصاب باردة، مزاج حلو، مود حلو. يلا إن شاء الله نكملوا نهاركم حلو. مرسي شربيل، مرسي إلي، ملتقانا بكرة، ضلوا بخير، باي باي.

0: now.
1: Pinky Promise in Contagion. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
2: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
7: وبيننا معاك. لو إحنا بعاد
6: ثلاثة أغاني طرب
8: بتمر ساعات بعد الوقت.
6: الأربعة أغاني ريترو
9: حبيبي كده وهواه كده.
6: الخميس عيشوا السهر لايف
10: والهوا طاير طاير.
6: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: شو يا جار؟ بلدية الريف عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس،
5: ما بتزع والله مغير علي،
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: أنا بدي جن علي الموسيقى علي،
4: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: نسبه استماع 76%. ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
1: اغاني دوت كوم، اخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني، زوروا اغاني دوت كوم وكونوا

نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: إنها الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.

0: secure tickets now. ويكند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء.
1: لو زهقانه كلميني قلبك اي حاجه وانتي بيلي.
0: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.
2: بس تلك شويه

0: شو يا جار؟ بلدية الريف عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: صارت ستة
5: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
6: اول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على اغاني
7: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
8: مرسي لألكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
5: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
9: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
10: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
5: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
11: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
5: يا الله
12: مسكر السر.
5: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
13: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره تبع انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
5: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بنسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الأغاني 87.9 FM. عليا عليا
1: عليا وصف الأنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: Allô la bibé, l'équipe dit que j'ai tahdari masrahit l'urni l'baido. مسرح المونوب الأشرفية لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل قبل ما تجربي تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا لا تسيطري على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة زوروا موقعنا plaza.co
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس
5: تحكي وانت
6: مش معقولة
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
7: لقيت قلب ضعيفة هو أنت فاكرني خفيفة
4: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
8: جنني جنني
4: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون.
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th at Beirut Theatre.

0: بدكم اعلان يصير بنسبه استماع 76%، ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بينكي برامس انكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعايه وزاره الصحه يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانيه، معرض، مسرح، نشاطات والعاب، والاهم عالساعه 4 مسيره ورديه بنمشي فيها الاف الاشخاص. وين وامتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 اكتوبر بين الساعه 11 والساعه 6. البسوا زهر ولقونا.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: كليو هو الحليب.
1: بيقول الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا. ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك. ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معا لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كليو هو الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شمن البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكم على 2. شكراً.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد على طول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم، زوروا منصة حق الوصول للمعلومات، وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
6: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
5: تفضل.
7: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
8: وريد. بعجقة وبسمعك.
5: يقبرني مدير.
8: والعاني
5: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
9: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: حاليا يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: بيو هو الحليب.
1: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر أولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: Les Nuits Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
5: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
6: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقدي.
7: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
5: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
8: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
5: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
9: طبت الحمام طار الحمام.
5: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
10: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس،
2: ما بتزع والله مغير علي،
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.

0: حاليا يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one time.

0: your tickets now. كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: نزلت على
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصاروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الاول الساعة 8:30.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: اغاني.com، اخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا اقرب للنجوم.

هرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: بلدية الري عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد على طول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم، زوروا منصة حق الوصول للمعلومات، وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: صارت ستة
6: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
7: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
8: أنا عم بحكيك من أمريكا
9: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
6: المادة ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
10: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
11: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
12: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
13: عن جد تشتعنا للبنات
6: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
14: ولا رح بطل القصلي
15: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

ميت مرحبا وأهلا وسهلا فيكم يا حبيبات قلبي بحلقة جديدة من برنامج ولاني. شو كيفنا اليوم؟ قرب الويك أند إيه؟ والله الأيام عن جد كلها عم تركض ركض، ما منخلص من ويك أند، بيكون الويك أند جاي يلي بعده. طب انه والصرف والمساري انه بنص الجمعه ما بتصرف قد الويك اند، سو بدنا نحلها. ها بدنا نحلها.

لكم اليوم انا وعم صف بباركينج الاذاعه سمعت حدا عم بعيط من بعيد ست لمياء ست لمياء من كل قلبه اجا سلم علي وقال لي قديش حابب المسلسل وانه عم بتابعه كل يوم. عن جد ما بتصدقوا قديه عم بنبسط انكم تابعتوا المسلسل وانه عم يعجبكم وخصوصا كل المسجز الحلوه اللي عم تبعتوا لي اياها. مرسي كتير كتير من قلبي على كل كلمه حلوه عم بتقولوا لي اياها وعلى كل السبورت. عن جد بتفرحوني قد الدنيا وبحبكم من كل قلبي. في حجة تقولوا لي انه ما قدرتوا تحضروا بعد لانه مبارح نزلت 3 حلقات ورا بعضهم، يعني اللي ما لحق يحضروا على 7:15 قدر يحضروا على 10:10. بدي لكم من قلبي مرسي لمحبتكم لكل المسجز اللي عم تبعتوا لي اياها حتى على تليفوني على الدايركت مسج على انستغرام. يعني بدي لكم غمرتوني بلطفكم وبمحبتكم. طبعا حلقتنا ولعاني مثل العادة، ولا كل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-ألف وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. تحياتي لكل اللي عم يسمعونا من أمريكا ومن كندا من سويسرا من مصر من الدول العربية عبر أبليكيشن أغاني أغاني.

0: القلب بتكون لمخرج البرنامج حبيب القلب دي جي دي دروب, وطبعا لبسكوتي حبيبة قلبي بروديوسر البرنامج لورا صليبة. بونجوركم بونجور. شو والعاني والعاني اليوم. اوكي هيك بدي اياكم. إذا سمعتوا إنه صوتي مغير عليكم شوي اليوم, هيدا مش غريب ومش من غيار الطقس ومش من صيبات العين. لا فعلا في كتير من العالم بما إنه عم بيكون كتير شوب بنهار وبرد بالليل وهواء وسقعة, بعدنا ما لبسنا مزبوط علينا جاكيتات لأنه ما بنتحمل الجاكيت. سو بتصيروا تحسوا حالكم إنه هيك بتل في لفحة هواء بالخريشين بمناخيركن مع نتفة مع زلعيمكن, صح ولا لا؟ ومعبئين وحرارة. بعيد الشر عن قلوبكن كلها. بس بدي أقولكن إنه عن جد انتبهوا على حالكن لأنه هيدا الطقس شوي مأذي شوي مأذي. رح بلش مع واتسابيتكن حبيبي عبدالله, تحياتي لإلك. الحلقة الثالثة من بهوسة لميا بصراحة أخذتني أكتر, حسيت إنه الأحداث عم بتشد وكل مشهد عم يفتح باب جديد ويخلوني أقول طيب وبعدين. صراحة بعد في كتير أشياء عبدالله مخباية, رح تشوفوا بعد كتير أشياء حلوة. جاني بونسوارك بونسوار بونجوارك, يعني بعدنا بونجور على بونسوار. كاتيا
1: بونسوار بونسوار ولاتي
0: هلو
1: والعاني والعاني ونديلك وألوانك وألوان المخيطة كتير حلو عن جد, كل يوم حلقة أحلى من حلقة. إحنا نطرين هيك وإحنا على السماء نهلا بقدومك
0: حبيبتي.
1: سلام للورا الحلوة المهضومة.
0: سلام للورا, وزعل لو بتشوفي كيف قشط وجهه لنوال. ليكو من هلأ ورايح اللي بده يسلم على لورا بده يسلم على نوال, والبده يسلم على نوال بده يسلم على لورا, وإن سلمتوا على لورا ونوال بتكون تسلموا علي. بحبكم كتير كتير. كلنا يعني كلنا
2: ولاتي والعيني والعيني. والله
0: بعتني لي
2: قبل
0: بلش
2: يا
0: رولا
2: لما نبلش نشتغل بالمطبخ
0: بلشنا نشلح.
2: نحضر المسلسل وكتير استمتعنا والجو كتير مهضوم والكل مهضومين الحمد لله. مسلسل بعقد ما بتملي منه لو تحضري مليون مرة. منحبك قد الدنيا كلها والله يوفق الجميع يا رب. يلا نحن معك على السمك
0: حبيبة قلبي غدغودة. يعني فعلا هالثلاث حلقات من نعيم حلاوي لا جو صادر لا نور غندور لا رانيا حتى لا ريتا لا حسين لا مصطفى, يعني عن جد كلياتهم بيطيروا العقل لروزي لكلهم كلهم كلهم, يعني كل كاركتر موجود بها المسلسل عن جد له طابع خاص فيه. طبعا ما بدنا ننسى حبيب قلبنا ريمو. كلهم كلهم يعني إذا بدي أقعد عد ما رح أخلص من العد. إن شاء الله يا رب هيك الحلقات الجاية كمان بتنال أعجابكم. كمان عم نسمع
3: بونسوار ولا بونسوار والعاني والعاني. يا رب يكون كفيت نهار حلو وتحية للكل وباهو ستلميا والعاني والعاني. ما بعرف إذا التعابير اللي عم تقوليهم فيها نقولهم على الهوى.
0: فيك تقولهم فيك تقولهم حبيبي. تعمرن تعمرن إذا رح يفهموا. تأتيني سمات البدن من حيث لا أدري. الله بيخلق المجديب وأنا ببتلي. يلا بنسمع كمان هامو.
4: هاي رورو كيفك منيحة؟ حضرت المسلسل مبارح كتير مهضوم ولا أهضم من هيك
0: حبيبة قلبي.
4: كلكم حلوين وكلكم مهضومين, بس المشكلة إنه بالوقت يعني إذا أنا حضرت التنين تلاتة وأربعة ما فيي أحضر أنتين بدي أحضر يعني بدي يصير يروح علي. بس على كل حال مسلسل ناجح والله يوفقكم كلكم حبيبة قلبي. يسعد لي مساكي.
0: يسعد لي مساكي يا هامو. نهار اللي ما بتقدر تلحق تحضر الحلقة فيك تفوتي على أبليكيشن MTV وفيكم تحضروها فور فري. فيكن تحضروا الحلقات على ابلكيشن ام تي في فور فري كل اللي موجودين بلبنان. هاي رولا امبارح بقيت ناطر للتسعة ونص حطيت طلع سبعة إلا ربع، نطرت على الفاضي رجعت حضرت. يا الله لا لا يا عصفور حبيبي، الساعة عشرة بلشوا الثلاث حلقات كلياتهم. هي مبارح التالت حلقة كانت سبعة إلا ربع، ولكن بلشوا كلهم عشرة حطوا الثلاث حلقات. فيكم ترجعوا تحضرون على الابليكيشن.
5: هلو ولدي، مسيناكم مسونا مس الأنوار، أهلا وسهلا، ويلكم ويلكم. يلا نحن على السمع وناطين الحلقة يا رول.
0: حبيبي مجدليني نورت، أحلى مسا. لميا كتير حلوة، حياتي رولاتي، قبولاتنا لكم جميعا. أتينا حبيبة قلبي يا أتينا.
6: بونسوار.
0: بونسوار يا تونتون.
6: بحضره أنا بالمستشفى كل ليلة، كل ليلة عم بحضره بجنني بجنني. الله يوفقكم يقبل الجزء الثاني يا رب.
0: يا حبيبي أول شي بدي أقول لك سلامة قلبك، وإن شاء الله بتبقى بتحضروا من البيت بإذن الله. حبيبي يا تونتون.
7: بونسواري كلولا، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: بونسواري يا بخير.
7: إن شاء الله مسا حلو لألك وللمستمعين كلهم
0: ولألكم كمان
7: بدون أي استثناء. إن شاء الله تكون حلقتك ناجحة مليار بالمية، و والمسلسل تبعك بجنن بجنن بعقد.
0: خليلي قلبك
7: كتير حلو كتير حلو.
0: مرسي.
7: بالقليلة هيك بتعطينا بوش لقدام ان نكون مرتاحين ومبسوطين كل على الإذاعة أو على التيفي.
0: يا حبيب قلبي يا قلبي
7: وحلقاتك الحلوة.
0: إن شاء الله دايما دايما بقدر كون عند حسن ظنكم وأسعدكم وفرحكم فرح لكم قلوبكم وضحككم، يعني شو بدي أحلى من هيك. مرسي مرسي مرسي مرسي يا عبد الله، شكرا حبيبي. وين يو احلى ست لميا، موديلك والوانك يا موسى، اشتقنا لك يا موسى. تحياتي لكل اللي عم بيسمعونا من زحلي يا دار السلام.
8: هاي رولاتي كيفك منيحه؟ والعانه والعانه بالسياره.
0: هاي حيات قلبي والعانه والعانه، ورح نولعها اكثر اكيد معكم.
9: والعاني والعاني عبر أغاني أغاني. أنا رح أسلم على حضرتك وحسلم كمان على لورا وعلى نويل، يسعد أوقاتكم.
0: هني بيسلموا عليك يا محمد.
9: أغاني أغاني
0: حبيبي يا محمد، وهني كمان بيسلموا عليك كتير وأنا بسلم عليك.
10: هلو هلو رولاتي، كيفك منيحة؟ زمان ما حكيناك، معك فالسا.
0: يا عمي يا عمي اشتقنا لهالصوت، اشتقنا لصواتكم الحلوة.
10: كمان كمان سلينا نوال، يعطيكم كلكم ألف ألف عافية.
0: اوعى كاتيا ما تعيديها هاي، بتسلمي على لورا وهي قاعدة حده لنوال تزعل.
11: يا عمي يا عمي أنا بسلم على الكل، على لورا وعلى نويل وعلى رولاتي وعلى أغاني وعلى كلكم كلكم كلكم كلكم، لأنه كلكم عاملين عاملين إنبلي إنبلي غير شكل. والله يا رولاتي هالمسلسل شو بدي أقلك، ما في حدا مش مهضوم بهالمسلسل.
0: شفتي يا نجوتة شفتي
11: عن جد، ما في حدا مش مهضوم بهالمسلسل، ولك كل واحد مهضوم. كلكم كلكم كلكم كلكم كلكم بتجننوا. وتحية كمان لشو اسمه للخولة، التمثيلة كتير رائع عن جد، ولغندور ولك شو بدي قلك، كلكم مهضومين وكلكم مهضومين وبتعقدوا بتعقدوا بتعقدوا من الكبير للصغير
0: للمقمط بالسرير،
11: مسلسل مهضوم وبعد الخير لقدام.
0: حبيبة قلبي يا نجوتة مبسوطة انكم حابينه.
12: هاي رورو
0: سالو،
12: كيفك؟ سافا
0: سافا،
12: مبروك مبروك عن جد المسلسل بعقد.
0: حبيبي
12: بيعقد
0: يا ميمي
12: كتير حلو،
0: هاي
12: سوبر واو.
0: حياة قلبي ميمي عن جد عم بتفرحوا لي قلبي.
13: الماما فوعينا صباحا بكير على زكال خيب بضل نايم ويبو عمبلي.
0: ايه
12: شو بدك تقولي لبنتك؟ ولعانه
13: ولعانه ولعانه.
0: يا قبرني صوتك ولعانه بهالصوت الحلو يا حبيبه قلبي. انت برهوم
14: بونجور لاتي
0: بونجور يا عمر بونجور
14: ولالورا يا ريت اذا بتقولي له للويكند يتاخر له شي جمعتين زمان بصراحه، لانه عم بيجي كثير بسرعه وبقاش معنا مصاري. يعني غيرنا دولي للسيارات، في قصه للجامعه، في دفعات كبيره نفضنا. خلي اخر له شوي شي جمعتين.
0: هيدا اللي عم بقوله يا برهوم، ما عم نلحق، ما عم نلحق. يعني يا دوب بنحط اجرنا نهار التنين بنقول بنريح هلا خمس ايام، واذ بوب بيجي نهار الجمعة وبلشوا المشاريع والعزايم، وكل ما بدك تروح على عزيمة حسب الأشخاص كمان بدك تكبر الكادو. يعني يعني تعتير تعتير، جعلوني مجرما.
15: ولك يا ست رولا، لك يسلم لي قلبك وموديلك وكاركتيرك وألوانك
0: يا حبيبي،
15: عن جد كتير اشتقنا لك يا عمي، وضحكتك بتنسي الدنيا كلها. معك محمد.
0: يخلي لي قلبك يا محمد، ان شاء الله الضحكة ما بتفارق وجوهكم ابدا. جاني.
16: هاي ست لميا.
0: هاي.
16: هاي رولا. سبا.
0: سبا ايتوا.
16: صدقيني يا رولا، مستمعيني كتير مبسوطين ببرنامجك والعاني، لان ببلش من ساعة 5 to 6:30 ودغري بعدين 7 to 4. شخصيا بهو ست لميا، شحل سن لميا، تملى عليكي كلنا معي. بصراحة بصراحة إذا بدك تكمل حياتنا، إيه ما بتكمل حياتنا إلا معك يا رولا.
0: يا عمري
16: تملى عليكي، رائعة كإعلامية، كممثلة، مغنية، مقدمة البرامج. بعد في شيء رح نكشفه ما منعرف
0: بعد الرقص أكيد. بدي فرجيكم رقص
16: أكيد. بلا في غير صفات مميزة عندك، خدومة، هنية، محبة، هذبة، متواضعة. شو بعد؟
0: يا أرجع
16: لحدا. الله يحميكي
0: حبيبي،
16: ومدال بهالقوة والنشاط والعطاء.
0: حبيبة قلبي
16: كلنا منحبك يا رولا، ونتابك عطول يا أقوى وأحلى رولا.
0: حبيبة قلبي
16: ميمور. على كل حال تحية كتير كبيرة لرولا سليبا ونوبيل، والتحية الأكبر لقلك ما تزعلي، تحياتي عطول ومنحبك كتير، وإن شاء الله بتضل كل حياتك مبسوطة وناجحة إلى الأمام سير.
0: امين يا رب. يا حبيبه قلبي انت يا جاني، وانا بحبكم من قلب قلب قلب قلبي. انتو الدنيا كلها، انتو السنه كلها. كمان بنسمع غسان حبيب القلب.
17: يعطيك العافيه، عن جد شيء كتير كتير حلو. يا رب ان شاء الله يكون المسلسل اللي عم تعمليه شيء 400 حلقه هيك،
0: عمال
17: نحضر فيه شيء 3-4 سنين نضحك ويفرفح قلبنا فيه. كتير كتير كتير حلو، ناعم ومهضوم وكتير، ولا اجمل من هيك عن جد. يعني هيك بدنا شيء يضحك بقى بلبنان، حاجه حاطين لي على الدراما والزعل والنق ومدري شو. يلا ان شاء الله كمان يكون شيء 1000 حلقه
0: حبيبي يا غسان. هالنق وهالبق. كمان عم نسمع ابو الزوز قبل ما ناخذ بريك.
18: بونسوار لكل المستمعين، كيف حالكم اليوم؟
0: الحمد لله. كيف حالك انت؟ انك تتكلم المكسيكيه يا ابو الزوز. رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا لليوم من والعاني، من بعدها دغري دغري رح اسمع فويساتكن اللي بعتين لي اياها، وبقلكن يو اوبر اني موديلكن والوينكن بريك ومنرجع.
19: برنامج والعالي مع رولا شميه، بريك ومنرجع.
20: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
21: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: كليو هو الحليب.
1: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.
2: قبل الشتوية والبرد، الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
3: Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا، لتسيطري على كل ساعه بنهارك منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
6: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
7: ولك الو،
6: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 7198-9989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: لطيف يا لطيف على هالغنية يا لطيف يا نو ويل الغنية يعني عن جد من أجمل الأغاني اللي مغنيها آدم. رح نكفي معكم حلقتنا لليوم من والعاني، رح نسمع كريستينا.
1: يسعد لي مساك والعاني والعاني مع رنا شمية، يقبرني أنا دارك وألوانك عارو لقاتي. أنا بتمنى يجي ويك أند هيك تمضعني من التنين للخميس، طالع نازل على المدرسة ونطرة وعجقة، ويك أند بالبيت ما في أحلى منه.
0: مية بالمية مية بالمية، بس كمان في ويك أندات عم نضطر نصرف فيها أكتر من الويك دايز.
2: بونسوار حواسير، بونسوار قصير برنامج ولعاني.
0: بونسوار،
2: كيفكم منيح؟ بعرف أنا مقصر بحق المستمعين والبرنامج، بس لا مشاهل
0: مشاهل يعطيك.
2: وتحية لكل المستمعين فردا فردا بدون استثناء، وتحية للإكيب اللي معك، تحية لأقوى دي جي، دي جي دي دروب
0: حبيبي.
2: وألف مبروك على المسلسل، هو كتير كتير حلو.
0: مرسي يا حبيبي، مرسي كتير. وكمان دي جي دي دروب ولورا بروديوسر البرنامج بتوجه لكم تحية كتير كبيرة حبيبة، واشتقنا لك أكيد كتير، واشتقنا لصوتك، يعطيك ألف ألف عافية. برهوم
3: ولا رولاتي، أنا امبارح وأنا عم بحضر المسلسل ما بعرف كيف فكرت إنه لو عباس معكم كمان، يعني مع احترامي للكل بجننوا بجننوا، بس عباس كمان كان بفقع من الضحك معكم
0: مية بالمية يا برهوم. يعني عباس حبيب القلب كمان منوجه له تحية كتير كبيرة، ومنشتاق، نحن منشتاق كمان نكون مع بعضنا.
4: ليس بحالة جيدة، إنه رأسي عم يوجعني.
0: سلامة رأسك.
4: يا للهول، ماذا أريد أن أفعل؟
0: يا للهول ماذا؟ يعني شو بدي أقول لك، سلامة رأسك وسلامة قلبك.
5: مصوار رتي، أول شيء أنا بدي هنيك هالمسلسل الرائع
0: حبيبتي،
5: لقصته كتير حلوة، وشو هالأناقة هيدي أنت والكل الممثلين، والحلو فيه أن نهار الأربعة أنت مليتيني وقتي بحضر ثلاث حلقات ورا بعضهم، لك شو هالمطارح الحلوة، شو هالقصة الحلوة، شو هالجمال كله. بهنيك بهنيك على مسلسل الحلو
0: حبيبة قلبي يا باميلا. مرسي مرسي مرسي من كل قلبي.
3: رولاتي رولاتي، بعتذر منك، امبارح كان حكمني الطرش، بعتذر منك، انا سمعت الموضوع غلط. اوكي مش شاف رولاتي،
0: ولا يهمك مجدليني، مش اول مره حبيبي، سي با لا بريمير فوا، دايما بتفهم الموضوع غلط شديد ولا يهمك يا مجدليني. اما هلا بدنا نسمع حبيب القلب.
6: بونسوار ولا كيفك؟ بدي بدي سلم للكل الأسرة، كل الإذاعة كله، ونحن ما عندنا كهرباء، لا اشتراك ولا شيء. نحن ساتلات تبعنا معزوة، نزعونا جيراننا، ما عم بقدر نحضر شيء.
0: يا حبيب قلبي يا حبيبي، يقطع عمره انقطع معقولة يعني تركينك بلا كهرباء وبلا ساتلايت وبلا شو هالجيران هول؟ شو هالجيران هول؟ يلا عم تربح صوتي وعم بربح صوتك حبيبي.
7: والله يا سترولا لازم يكون معك بالمسلسل أفرام، سميرة، مجدلينة، المهضومين، يعني في عندك كذا واحد مهضوم.
0: شو قصدك في سائلين على الإذاعة؟
7: المستمعين اللي بيسمعوك لازم يكونوا موجودين هوا معك بالمسلسل، كان ضجة العالم كله مش بس بلبنان.
0: يا لطيف يا لطيف، ما عنا شك أبدا أبدا.
8: هاي رولاتي، كيفك انتي؟ هاي قبرني شكلك ومدارك وألوانك، كلنا عم نسمعك، أنا وبابا وماما وأخواتي علي ويوسف، كتير منحبك انت والكل.
0: يا سيرينا، أنا بحبكن قد الدنيا كمان، انت وعلي ويوسف وبابا وماما، وبوسكن قد الدنيا كلها حبيبات قلبي، وبهديكن هيدي الغنية.

0: على هيدي شو بتروح وبتجي كل يوم بتحش شو بتاكل؟ ايه صحتين ما بتاكلي الا الصحة. رح نكفي انا وياكم وطبعا بدنا ننتقل لاول موضوع معنا لليوم بحلقتنا.
1: موضوع اليوم
0: منعرف انه بطبع الانسان بحب التأجيل مش بايدنا. يعني لو شو ما كان عنا شغلة بدنا نعملها دايما منقول بعملها بعدين وبصير البعدين لبكرة وبكرة لبعد بكرة وبعد بكرة بصير لشهر الجاي يعني وتدوم وتدوم. اليوم بدي أعرف من كل واحد منكم شو هي الشغلة يلي عم بتأجلوها هالفترة، لأنه أنا متأكدة أنه كل واحد فينا عنده شغلة صار له فترة عم بيقول بعملها بعدين. فيلا خبروني شو عم بتأجلوا وليش.

0: نكفي ونسمع أكيد فويساتكم على 719-9-9-9 وشوف شو هو هيدا الشغلة اللي صلكن فترة عم بتقولوا بعملها بعدين، شو عم بتأجلوا وليش. رح بلش اسمع فويساتكم.
1: رلاتي
0: عمرة
1: بونوي بونجور
0: بونجوار
1: لك وحياة الله ما عم بصح لي أبدا أبدا أقدر أحكيكي ما عم كون على الوقت الإذاعة
0: حبيبة.
1: بدي أقول لك شو هالمسلسل بهوس تتلمية بعقد، يعني بننطر ونطر أنا وماما بعد الظهر. سلام عليك كتير
0: بوصيلة إياها
1: إن شاء الله يخلص نهارك ويكون حلو كتير كتير كتير
0: حبيبة قلبي، وإلك كمان بوصيلة إياها كتير كتير، وأنا ببوسك كتير واشتقت لصوتك الحلو. عم أجل زيارة الحكيم محسوبة هاي محسوبة، بس ما لازم تأجل إذا عندك زيارة ضرورية للحكيم، ما لازم تأجلها لأنه أحسن تعرف إذا أنت إن شاء الله ما بك شيء، يعني تعرف قبل. لا ولا أنا غلطانة؟ عم أجل الذهاب لعند أخصائية التغذية لأنه رح تحرمني من أكلات بحبها. آه عبد الله شو عمول بهيدا الوضع؟ بتاكل كل شيء بس ببورسيونات صغيرة، وبتجرب إنك ما تحط قصص دسمة يعني زيت وزبدة وهدول القصص، ووقف السكريات بتاتا، هيك بتضعف من دون ما تحرم حالك من شيء.
2: والله يا رولاتي أنا عم أجل السيارات اللي بعيدة صوب جوني وهيك، لأنه قصة الفنات صار غلا وكوا، فعم نضل بسياراتنا ضمن المنطقة صيدا يعني وهيك. وهيك بنخبرك ميرسي يا أبو الزوز، أنت لازلكم بالمسلسل كمان صراحة.
0: يعني أنا رح قلكن أنا شو عم أجل صراحة وليش. أنا عم أجل شوفتكن كل مرة كل مرة، والجمعة بتصير شهر والشهر بتصير سنة، لأنه بعدني ما عم لاقي المحل المناسب لحتى نقدر نجتمع كلياتنا مع بعض، شوفكن وأحكيكن وتشوفوني ونتصور مع بعض. ف إن شاء الله أقدر حل هالسنة بوجود لورا ونويل إن شاء الله. التنين التنين رايح على الجيم، هيدا هو التأجيل. كل تنين منقول هيدا التنين لح نروح على الجيم، وإذا مش التنين الخميس.
3: لا يا رولتي صار جمعة عم نفكر مننزل تياب الشتوي أو منضب تياب الصيفي، كل يوم منأجل كل يوم منأجل، شو هولك يا رولتي مننزل أو ما مننزل؟
0: شوفي شو عملي يا نجوتة، نزلي لك كم شغلة فيها كم خفيف وترك الباقي، لأنه ما منعرف بين تشرين وتشرين صيف تاني، أحلى ما ترجعي تطلعي تطلعي الشتوي وتنزلي الصيفي.
2: ولا رولا شفت هذيك المرة ماكلارين بس مأجل شوي مأجل شوي لأنه لونه ما عجبني، إنه ايه. نجيب غير لون
0: ايه لا استعجل بركي رحت عليك يعني ما بصدق.
4: هاي رولا شو الأخبار؟ شو هالموضوع الحلو والإنترستينج صراحة؟ إذا أخبرك على موضوع التأجيل، كل شيء مأجل عندي أنا، كل يا جماعة هو تنبيه يعني كل أجله أشياء اللي بتكون تعملوها لنوفمبر 25. ليش؟ لأنه في كوكبين بدهم يتراجعوا، كوكب الزهرة يعني ما حدا يعمل عملية تجميل من هلا ل 24 شهر، وب 24 شهر تقريبا 16-17 نوفمبر في تراجع عطارد. هيدا ما حدا يمضي شيء جديد، ما حدا يعمل شيء جديد، ما حدا يتجوز، ما حدا يشوف سيارة، ما بنصح حدا يعمل شيء. فأنا عن نفسي محمد حأجل لآخر السنة بإذن الله.
0: طيب يا أستاذ محمد ممكن سؤال لو سمحت؟ يعني بدنا نوقف مشاريعنا كلها لا 16 نوفمبر عم نحكي ولا أكتوبر؟ ولو عملها أكتوبر زبط لنا إياها يعني معقول؟ بس شكرا للنصيحة، إذا هالكوكبين حيفوتوا ببعض يعني كارثة هلأ على النسوين اللي بدهم يعملوا عملية تجميل، يعني شو بيتشوهوا مثلا؟ مش مزح. اوكي
5: والله يا ست رولا كل مرة بقول بدي اشتري عربية برجع بأجل لشوف هالوضع شو بده يصير، كل فاتلة نفس الخبرية، كل شهر بقول بيشتري بيجي عم بضرب فريم، بسمع خبطة لبطة ما بعرف شو، بعجل بعجل، هلا أمتين لي 3 سنين عم بعجل، أمتين بتفرج ما بعرف شو.
0: يلا كل تأخيري وفيها خيري يا رب. عن بيتش بارتي رح تخلص الصيفية، وين بيتش بارتي؟ بدنا محل اندور. كمان عم نسمع
6: خيرو، لا عم فكر اذا بحضر بهوسة لميا وبعدني عم بأجل، قولك شو عم بخسر؟
0: لا عم تخسر كتير، عم تخسر كتير كتير، يعني شو بدي اقلك، عم بتروح عليك، عم تروح عليك تتضحك، وبس تضحك بيطول عمرك، وبس يطول عمرك بيزبطوا شرايينك، وبس يزبطوا شرايينك. هاي اي متى بتطلع رندا؟ رندا بتطلع كل نهار اربعة على الساعة 6. ايه لازم، ما المشكل انه صاروا كذا سنة ناطرة الى البيتش بارتي. يا اي نو، فيني اعمل لك سنو بارتي؟ أنا هلا جاي الشتوية، مش حلو؟ حلو كتير. يلا سمعنا غنية هيك عزوك، ولا بدك تطلع بريك قبل؟ يلا منطلع بريك ومنرجع منسمع، ما رح اسمع غنية، منرجع منحكي بموضوعنا. أوكي بريك ومنرجع.
7: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
8: تبرد تبرد تبرد تعبولي
9: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: كليو هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: معكم حلقتنا من ولعانة ورح نسمع فويس جديد.
1: هاي رولا.
0: هاي زاهر.
1: الشغلة اللي ما بتتأجل انه ازمك على فنجان قهوة.
0: يا حبيبي مرسي بوكو بوكو بوكو يا زاهر.
2: يين ردي بتزيك خبرك اليوم الحل صار في توفير ماكس عنا بالجنوب صوب السرفند فمن انهم اهلا وسهلا فيهم.
0: اهلا وسهلا فيهم طبعا. رح ننتقل لفقرتنا الثانية.
3: شو بتعمل لو؟
0: شو بتعمل لو اضطريت تختار بين الحب والمصاري؟ تا تا تا تا اتحفوني

0: يلا اتحفوني شو بتعمل لو اضطريت تختار بين الحب وبين المصاري؟ ما حدا يدق بجيبنا يا جماعة، يعني تركونا، يعني بعد فيها الجيب المخزوقة ماشي حالها. خليني اسمع اجوبتكن على 7198-9989 ومنسمع اول فويس.
1: هاي رولا، كيف ان شاء الله؟ تمام ولا؟ اكيد اكيد اكيد اكيد المصاري،
0: اكيد المصاري. لانه صراحة شو بنعمل بالحب؟ الحب كيف بناكل وبنشرب؟ شو بنعمل بالحب؟ يلا هلا بيطلعوا لنا بمثل كان الله يرحمه بي دايما يقول، اخذنا القرد على ماله راح الماله وبقي القرد على حاله. خلينا نسمع غادة.
1: لا حب ولا بطيخ، ما حقدر الكرم يقبلني ربه شو بيفهم. مصاري ايه منيحة، بتسع فيك بهالايام، بتسع فيك يا رولا. ما معك مصاري ما فيك تعملي شيء، بدك تقعدي بالبيت تقعدي تفرمي بصل تفرمي بندورة وتقعدي المطبخ تعملي اكل. اخ يا رولا اخ، المصاري المصاري بتريحك بتريحك. شو لك هنا بلا حب وبلا بطيخ؟
0: بلا حب وبلا بطيخ. يلا كمان عم نسمع الي.
2: إذا في حب رولاتي الفقر مش عيب، المصاري بتساعد بس المصاري ما بتجيب سعادة.
0: برافو يا إلي 100%. بس شو بتختار بين

0: معنى المصاري المهم الإنسان. يعني مبارح أنا طالع طلعت على علي مسك لأيده وماشي عم نتمشى بالرصيف.
1: الله يخليكم لبعض.
0: فواحد صاحبين محل قال له قوم يا رائد قوم تفرج. طلع فيك قال لي الله يخليكم وخليكم مع بعض يا عمي.
1: أمين.
0: فأنه مش كل شيء مصاري.
1: أمين يا رب. أمين يا فادي. الله يخليكم لبعض. إلي بيختار الحب. كمان منسمع.
2: بونسوار رولا.
1: بونسوار يا عمر.
2: كل شيء بالعدل منيح. حلو الحب أكيد ضروري. والمصاري كمان منيحة مش عاطلة. بس مش حساب شيء يعني.
1: فإذا ورجعت لما سألت ماري قالت الحب. أكيد بفضل أبكي تحت تور إيفل. لا في أهضم منكم. في أهضم منكم. بس أخبركم شغلة. مرات بيكون الـ العلاقة مثلا إذا حدا معه مصاري كتير وحدا بيحترم الشخص اللي قدامه وبيعامله كتير منيح, إذا ما كان بيحبه بيصير بيحبه. رح نسمع كمان من ريتا.
3: إيرولاتي إيرولاتي بونسوار.
1: ولك بونسوار.
3: بونسوار. سؤالك كتير حلو بس أنا ما بيسوى حب غني يعني. ضروري حب.
1: شفتي ما قد ما وجهنا فقري. يا هاي يا هاي شو منعمل شو منعمل.
4: والله إيرولاتي بختار المصاري لأن المصاري ما بتكسر لي قلبي بجيبني السعادة.
1: دخيل السعادة تبع قلبك يا مجدليني. بلا حب بلا بطيخ. أكيد أكيد عبسون. إذا ما في مصاري ما في حب. يا توني
5: والله يا رولا شو بدي قلك. يا ما ناس معهم مصاري مش مبسوطين. الحب أهم شيء هو اللي بيجيب السعادة بيجيب المصاري والصحة. والصحة أهم شيء الصحة. لا لا لا مصاري بلا حب ما بتزبط وحب بلا
1: مصاري ما بيزبط. هيدا المزبوط.
5: كله منيح كله منيح. مهم الصحة حبيبة قلبي. انت برني ربك بهالمسلسل شو معدوم. انت ونعيم حلاوي الأزهايمر تبعه وهيدا الناصي حد الأوتيل وحياة الله كلكم. ولك ما في حدا مش مهضوم.
1: ولك دخيل هضامتك انت يا نجروتة دخيل الهضامة.
6: ولا يا ست رولا انا بحبهم اتنيناتهم بموت فيهم اتنيناتهم بنغرم فيهم اتنيناتهم بعبطهم اتنيناتهم ببوسهم اتنيناتهم.
1: يا لطيف.
6: احسن من هيك ما لح يصير.
1: بتعبط الحب وبتعبط المصاري. انا بختار الحب دايما وحبي إلك ما بيخلص. الله الله حكم. درر درر درر.
7: هاي رورو كيفك؟
1: هاي
7: زبطكم منيحة
1: الحمد لله.
7: ما بعرف إذا عارفة أنا مين. أنا باتريك لأنه ما بعرف حسيت لأنه غيرت البروفايل بيكتشر تبعي في كتير أشخاص ما عم يعرفوا أنا مين. anyway أنا مع العدل يعني صحيح أنا يعني مع الحب بس إذا الواحد بحب التاني ومنه قادر يفتح بيت منه قادر يحمل مسؤولية فلا الحب شو بده يسوى. لأنه الواحد إذا بحب التاني بده يهتم فيه. أنا كيف بدي أهتم بحبيبة قلبي إذا مني قادر أمن له حتى اللي تعيش نحبت سوا جيب أولاد أمن له حاجياتها. هيدا بطل حب صار هبل. يعني الحب هو عبارة عن اثنين مشاعر وعقل. العقل بيقول انه لازم يكون واحد قادر يحمل المسؤوليه ماديا ومشاعر قادر يهتم فيها عاطفيا.
1: الله يا بطبط الله على هال ال ال الشعر اللي عم بتقوله. يعني شو بدي اقول لك اول شيء اشتقنا لك وايه مغير البروفايل بيك تبعيتك مشان هيك ما قدرنا نعرف. مسيو سامي كنعان.
8: مدام رولا الله يسعد مساكي ومسا المستمعين. والله يا مدام رولا التحية الكبرى إليك. أهم شيء بهالحياة يا مدام رولا الصحة. الصحة إذا معك هلأ تيني مليون دولار ما فيك تاكلي شيء. شو يعني المال ضروري. انتبه مش إنه المال مش ضروري. لا المال ضروري بس نحن بهالزمن يعني منقول الصحة هي أهم شيء بالحياة. يسعد مساكي وما ننسى التحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية على أرض الوطن.
1: يسعد لي

0: حمسك، وكمان بدنا نقول أكيد الصحة كتير مهمة، ولكن كان بس سؤالي إذا خيروكن بين الحب والمصاري شو بتختاروا؟ أكيد إذا خيرونا بين الصحة والدنيا كلها منقلن الصحة، بس هي القصة بين الحب وبين المصوري.
1: هلأني مصاري بلا حب ما حلوة، إذا في مصاري ما حب كتير حلوين، عرفت كيف؟
0: بيتم
1: تعملوا بعض الصراحة. مصاري لحالة ما فيها سعادة، حب لحاله ما في سعادة، بيتم بكملوا بعض. وحب ومصاري وهو تمام.
0: حب ومصاري روعة روعة بيكونوا. كمان عم نسمع.
2: هاي رولاتي جيفك منيحة. بدي قلك حكمة. بتقول أرخص شيء عند البياعين هي الخبز والملح، وأغلى شيء عند العالم هي الخبز والملح، وما بيفهمها غير الفهمان.
0: برافو برافو. كمان بدنا نقول هابي بيرثدي لجوزة لكريستينا. بدنا نقول لهم الله يخليكم لبعض، وإن شاء الله يا رب هالسنة بتكون سنة خير وبركة عليك، ويخلي لك هالعيلة الحلوة، ويخلي لك كريستينا والولاد، ونحن بدنا نقول لك هابي بيرثدي على طريقتنا.

0: للمية يا رب، والله يخليكم لبعض ويخلي لك هالعيلة الحلوة. كمان عم نسمع
1: ولا يا أم الرور، هذا اللي اكتشفته بعد هالعمر وبعد هالخبرة. الحب بيجي وبيروح، والمصاري بتجي وبتروح، والصحة بتجي وبتروح، الواحد يختار السعادة حسب هلأ السعادة جاية على أي شكل. إذا اليوم واحد عباله يحب يحب، يوم واحد عباله مصاري يشوف شو بده يعمل، بكرة عباله شيء تاني يجرب الشيء التاني، كله بيجي وبيروح. الواحد يشوف شو بيسعده بلحظتها ويعملها، ما في شيء معقد هالقد بهالحياة والله.
0: صحيح، لأنه السعادة بتجيب الراحة النفسية، سعادة ما بتخلي المرض يتملكك، يعني 100%. يا ما ناس ما كان بهن شي لما انفقسوا وزعلوا وعصبوا وتدمروا وتسمسموا، بيت علة وعلة اجتن. عشان هيك ما بدنا نزعل، يضرب الحب شو بيزل، يضرب الحب.
2: بونسوار. ميرسي ميرسي رولا، كلك ذوق، مرسي لكم جميعا، الله يخليكم يا رب.
0: ولك عقبال المية يا رب، وأهلا وسهلا فيك
3: رولاتي. لازم يكون عندك حس قوي كتير. الحب هو أعمى، ما بيقشع ولا بيجي بيروح،
0: بيجي بيروح
3: لحياتك بدال الحب. لو قد ما تكون العمر بس المصاري بيجي بيروح كمان.
0: ايه شو بيبقى؟
3: لازم يكون شاطر لتشتغل وتجيب مصاري.
0: صح صح صح صح صح. كمان منسمع
4: رولا. يا رولا حبيبتي، عم ننبسط عشية وننام عم نضحك كتير، مبسوطة أنا بهالتمثيلية
0: حبيبتي يا سمورة
4: للأمام، وعم بسمع الزملاء كلهم كيف عم بيعطوا رأيهم ومبسوطة فيهم، وجود لك عطول
0: حبيبة قلبي يا سمورتي. مرسي كتير كتير على هالكلام الحلو.
5: مساري مساري يا كارولاتي، بدهاش تنام يحكوا فيني يعني. هلا اذا تركها يومي بتحب حالها بالمصرياتها، بتحب حالها، او هيدي زازا باجوك هلا هي اللي طالعه جديد، مين ما يتركها يتركها، بحبها ولا ما بحبها، مصرياتهم بحبهم.
0: ان شاء الله عمرهم. ايه ان شاء الله عمرهم.
6: انا فهمت السؤال غلط، لا بختار الحب، بختار الحب وبغمر الحب، بس المصاري هي تاني وسيلة. أنا فهمت السؤال غلط، إني أعتذر.
0: ولا يهمك يا أبو الزوز، اعتذارك مقبول. كمان
7: بونسوار ولا
0: بونسوار،
7: معك جوني.
0: هاي جوني.
7: عم تخلينا بين المصاري والحب، هي المصاري بتجيب الحب.
0: أيوة يا جوني، أيوة يا جوني. كمان
8: لك يا رولاتي
0: يا عمرة،
8: أي صحة لو معك مصاري وانت مرضتي، ما بكون عندك صحة، خلاص راحت الصحة. المصاري مصاري مصاري مصاري تعمل لك الصحة، بتخليك تقدر تتحكم، بتخليك تصرف على الشخص اللي بحبك، معه حق باتريك. إذا معك مصاري تقعدش مع حبيبتك. أنا بصير تحية لباتريك،
0: بتوجه لك تحية الغد غودة.
9: الولادي إذا بتصحيني بتوجه تحية لجو صادر، مدلو لجو، نحن منتابعك من قبل بالتمثيل، فمصبت أنه شخصك المسلسل ومن نجاح نجاح يا رب يا جو.
0: أكيد بنوجه له تحية كتير كبيرة، بس مجدلين يفضل أنك تبعت له لجو ليقدر يشوفها، لأنه جو ما بيكون عم بيسمع هلأ الراديو، بس أنه بعت له على الإنستا، حرام بينبسط فيها كتير أكيد. شو بقى نعمل هلأ؟ رح نتوقف مع بريك زغطور كمان ونرجع نتابع معكم والعاني.
10: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
11: قبل الشتوية والبرد، الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
12: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
13: يا زيون بزاع المرج عيون وما بزاع للعيون
12: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
13: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون واصلين وفد النواب. عيب.
14: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: now.
1: Pinky Promise in Contagion. بنظم مركز بربارة نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
0: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
2: ولك ألو

0: مكملين معكم حلقتنا لليوم من والعانة, وأكيد مع واتسابيتكم على 7198 9 8 9. وبنسمع غسان.
1: لا ولا ناطرين يلا بس تصير 7 الربع. هلا بالنسبة للسؤال, لو السؤال انسأل لنقول قبل 27 سنة قبل ما اتجوز كنت بقول المصاري, بس لما اتجوزت والله أعطاني العيلة الحلوة والله بمال الدنيا ما ببطل ضفر من ضفير بناتي.
0: طبعا
1: ايه حلو الحب حلو, بس كمان بيصير أحلى وأحلى إذا بيحبوا مصاري مع بعض.
0: ما هيك؟
1: هلا هو الحب بلا مصاري بتمشي الحياة, بس مصاري بلا حب بتمشي بس غير شيء, يعني بيكون غير إشي, غير شعور غير إحساس كله بيكون. يعطيكم العافية ويلا 7 الربع يلا بلشي
0: يلا يلا يلا جيد. يعني بخلاصة الموضوع هن كتير حلوين إذا بيكون الحب والمصاري مع بعضهم, بيكون واو, بيكون ياي, بيكون كتير اوف. رح ننتقل هلأ لفقرتنا التالية,
2: بس بلبنان.
0: يعني نحن اللبنانية وحياة الله شو بده يقول واحد, شو بده يقول بس بلبنان وبالبيوت اللبنانية تحديدا, بس تفتح فرن الغاز ما بيطلع لك أكل, بيطلع لك الصواني مضبوبين جوات الفرن وكأنه الفرن خزانة. بتوافقون الرأي ولا لا؟ يعني هني موجود شغلتين, يا الصواني يا الكياس تبع السوبر ماركت ملفوفين ومدحوشين بهالفرن.

0: هات لنشوف هات لنشوف مين بحط صواني بفرنه. خلينا نشوف مع أول فويس.
1: مرحبا رولا، كيفك؟ شو أخبارك؟
0: أهلين.
1: أنا بتابعك كل يوم بيوم على الراديو. أنا مصطفى سنجر.
0: أهلا.
1: المياه الحلوة ضمن طريق جديدة وبيروت.
0: أهلا وسهلا فيك يا مصطفى.
1: عندي سؤالين بدي أقول لك إياهم.
0: يلا.
1: ما في حب بلا مصاري؟
0: شو مصطفى كفي؟
1: تاني شيء عقصة النسيان، عندي البردية تاعت الدرج صلوا جمعة الدهان مخلص.
0: ايه؟
1: اليوم بقول اليوم بساوية، اليوم بساوية، اليوم بساوية، وبعدها لليوم بساوية. يسعد مساك جميعا.
0: يسعد لي مساك. لازم تساويها. يلا
1: ما تنسينا مصطفى السنجر للمياه الحلوة ضمن بيروت وطريق جديدة 7653334.
0: ايوه سنجر للدعايات.
1: لو سمحتوا بركي بتحطوا لي اياه لهيدا الفويس لو سمحتي.
0: حطينا لك ايه يا مصطفى؟ انا ما في فويس حدا بيبعت لي اياه وما بحطه على الهواء.
2: طلع رولاتي اكثر شيء بنلاقي تناصر وشيء مخصص بالفرن. مره شفت فيديو عن هاي الشغله، بتشيلي كل هالاشياء ليطلع لك اللي بدك اياه من الفرن، مثل مثلا علبه الشاي فيها سكر او بان، وعلبة الخياطة فيها بسكويت، طبعا علبة البسكويت فيها غراض الخياطة.
0: ايه هو اللي قلناهن قبل يا إلي، بس الفرن تحديدا الفرن ما بتفتحه ما بتلاقي أكل، بتلاقي يا صواني يا كيس نايلون يا ما بعرف شو، بتلاقي كل شيء بقلبه إلا الأكل. مزبوط يا عبد الله. ريتا
3: لاتي يا رولاتي، جمالك وألوانك وضحكتك هالحلوة، أكيد أنا بوافقك الرأي. يا بيكون في سواني يا بيكون في مقلة زيت، كيس ما بعرف لحد هلأ، بعد ما بعرف. يسعد مساكن جميعا.
0: يسعد لي مساك ويسعد لي هالصوت الحلو. 100% بيكون فيها المقلية اللي بقلبها زيت اللي منقلي فيها البطاطا.
4: أكيد موجودين كل شيء في صواني، ركب بيتزا كله بقلب الغاز لأنه حجمه كبير ما بيساعوا الخزانات. أهم شيء لا كيس ما كيس، لا هوديك ورا الباب.
0: هوديك بالبراد. قال أمي حاطة صواني من وقت جوزة ما شو هاي؟ من جهازة، من وقت جهازة ما بقى يسكر باب الفرن. من وقت الجهاز ما بقى يسكر باب الفرن. ايه بالمرة. يلا
1: شكرا كتير كلكم ذوق.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلين
5: رولا. مرة لقيت بسكليت بالفرن. شو بتقولي لي؟ بوافقك بوافقك 1000%.
0: بسكليت مرة واحدة يا لطيف.
6: بونسوار رولا.
0: بونسوار.
6: بدي خبرك خبريه على خبريه الصواني والفرن.
0: يلا.
6: في مره اجى على بالي اعمل جاتو، فالوالده الله يحميني اياها يا رب
0: نخليها
6: حتى الصواني والطناجر كلهم بقلب الفرن، فعلى اساس انا شلتهم كلهم بيقوم بضل غطى طنجره واحده
0: يا
6: بقلب الفرن. فالله وكيلك طلع الجاتو عمل وكل شيء، بس الغطى تبع الطنجره صيح كله بقلب الفرن. يعني اكلنا جاتو على طعمه الصوحة تبع غطى الطنجره. ف ايه هيدي الخبريه ما بنساها، وبدي اقول تحيه للماما، ماما ممثله سهير نصر الدين
0: يا حبيبه قلبي، بوصيلنا اياها كتير كتير ووجهي لها تحيه من القلب حياتي. طبعا اكيد انفقست، روحتي لها غطى الطنجره البلاستيك، يعني جننتيها، بتكون اكلته جاتو على بلاستيك. والحلو منشيلهم ومنرجعهم ومنرجع منردهم 100%. يعني كل ما الواحد بده يطبخ بده ينشيلوا الصواني كلها لبرا مع الاغطية الطناجر كلها لبرا ويرجعوا ينردوا. غريبين عجيبين.

0: كافي معكم. شو بحب وقت البيت خبروني خبريات مظبوطة ومهضومة مثلكم. كمان رح نسمع.
1: والله حماتي بتحط الشيش اللحمة بتلفهم بشقفة وبتحطهم بالفرن كمان.
0: كمان شو في بعد؟ شو في بعد بينحط بهالفرن؟ هامو
2: ايه رورو لا صواني بالفرن ايه كيس لا ما بحب حط الكيس صواني ايه
0: صواني ايه سياخ لحمة ايه كيس نو كيس لا عقل حال. يعني دايما الواحد لازم ينتبه وقت يفتح الفرن حتى ما امه او حماته او ما بعرف مين بالبيت حاطت اخباره بقلب الفرن لازم ينتبه حتى ما يولع الفرن ويولع اللي بقلب الفرن. رح ننتقل هلأ لآخر فقرة بحلقتنا لليوم.
3: انتقل ستي وستك
0: المثل اللي رح نحكي عنه اليوم هو إذا بدك تحيره خيره. مين سامع بهالمثل قبل؟ أكيد بس تقولوا لي مين سامع هالمثل وشو بيعني هالمثل؟

0: رح نكفي معكم المثل بيقول إذا بدك تحيره خيره. مين سامع هالمثل وشو بيعني؟ رح نسمع أبو عمر.
1: مرور
0: عمرة
1: لحقتك على الآخر لأنه ما بخبرك من محل لمحل عمنام.
0: يعطيك العافية.
1: أنا بحب في مثل مصري بحبه قال بيقول الناس خبتها السبت والحد وأنا خبتي ما جتش الحد.
0: يا الله يعطيك العافية يا أبو عمر.
2: أنا رح أشرح لك عنه شخصيا.
0: يلا.
2: هيدا المثل عبارة عن يكون عندك مناسبة قريبة مضطرة أنك تبرمي على درس وتحتاري ويصير عندك أكثر من خيار ويعجبك أكثر من درس وهي هي.
0: وهونيك
2: حبيبة قلبي.
0: حبيبة قلبي وهونيك الكارثة بقى. شو بدنا ننقي؟ شو بدنا نجيب؟
3: ايه رولتو بدك تخيره حيره يعني بتختار مثلا السيارة أو المصاري، بتختار الأرض التحتانية أو الأرض الفوقانية بالدهور مثلا، عرفت كيف؟
0: ايه
3: بيتحير هوني بيتحير وإذا يرجع يفر خياره يعني مثل بده يورط مثلا شبان شو يا بابا شو بتحب تختار مثلا الأرض التحتانية بالوادي ولا الأرض الفوقانية هون قعدوا الشباب وبلشوا يختاروا تحيروا بأموري يعني عرفت كيف في عدة إشياء.
0: أوكي يا فدو. كمان عم نسمع غسان.
4: مثل مزبوط 100%. مع السؤال اللي طرحتوه حضرتكم الحب أو المصاري عم تخيروا العالم حيرتوا العالم كله ما حدا عارف شو بدي يجاوب. هيدا هو المثال اللي بينطبق.
0: هيدا هو على القد يعني على القد يا غسان.
5: أنا يرولاتي من جميع الحطن الصواني من كاس الفرن فهيدا اعترافي لليوم يا رول.
0: هاي مش غلط مش غلط انتبه لكن ركز وتذكر حتى ما تقومش نهار تولع الفرن والكياس بقلبه بتقتل.
6: هاي رولاتي بحبك كتير.
0: هاي
6: امبارح حضرت برنامجك لهالقد قصير اسمي جوزيف جوكان بوكو بوكو بوكو.
0: يا حياة قلبي يا جوزيف شفت قد ايه صار الحلقات بس يلا معلي لانه هن 30 حلقة وبدك تحضرهم كل يوم على الساعة 7 الا ربع بعدين لا تعرف شو صار وتخبرني. اوكي I love you جو تام بوكو بوكو بوكو يا جوزيف حبيبة توا.
7: Bonsoir, جولاتي.
0: Bonsoir.
7: يعني كلمة زادت الاختيارات والاحتمالات من بطل ما عرف ننقي.
0: ولك يقبرني هالجواب وهو الجواب الصح بدنا زقفة وزلغوطة وقواص والدنيا. 100% يعني إذا بدك تخلي الشخص يحتار وما يعرف شو يختار أعطيه خيارات كتيرة. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من والعانة. يقبرني موديلكن ألوانكن محبتكن صواتكن فويساتكن خياراتكن اقتراحاتكن كل شي فيكن. بدي أقولكن أنه استمتعت كتير معكن اليوم إن شاء الله أنتم كمان تكونوا استمتعتوا بحلقتنا. أكيد بدي أرجع أذكركن ما تنسوا 7 إلا ربع حلقة جديدة من بهو الست لميا. نحن منلتقى بكرا الله راد على الساعة 5. بحبكن لا تخلص الدنيا. See you tomorrow.

0: حليب. بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

كبرت كبرت تعا تعا بولد تعا بولد تعا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني.
1: يا حلو
0: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
1: شو رأيك أزدور ألف في الدنيا والنورة؟
0: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صلت زمن ما خشلتش من وحدك. الله
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: Lebanon. Get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينك.
4: ملعانة ملعانة.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الاستماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح، على أغاني أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: ما بتزعل والله مغير علي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

تعي شوية هون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمعنا طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل أرقص لي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيدي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: بس تلك شوية.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الدنيا رأيت لي
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: تحكي وتحكي
4: وانت مش معقولة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الميكند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: رأيك أسدورة ألف الدنيا والنورة.
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الميكند.
3: صلت من مخشلتش من وحدة طلع
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.